0: وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: الله يحقق لنا كل المنى والأمل ويصل

ويوم الوجل سعفه إلى دار رضوانه تعالى وجال. الحمد لله هذا فضل واسع أجال.

والخاتم صلوا على من به وصل من وصل يا فوز من به على كل الشؤون اتصل

والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق.

لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة.

وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بلاك أداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا موابت لعبادك الصالحين في كل حين.

صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخر، ويا ذا القوة المتين، ويا رحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك، نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة بما وللمسلمين، وتهب لنا بها موهبته للمحبوبين، وترزقنا بأكمل المعرفة والمحبة، الهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا والمسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. ما استعاذ من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، عاض بعلمك بالدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء.

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا

قوي ويام أسألك تؤلهم بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله.

نعم والعاف يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بعول الله يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله يا عالم السر لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر

وكلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا وصله يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك بغيرك على الباب وقد بت الأسباب مستدركا بعد ممات يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك بدرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق طره وموسع الكل أسألك أسبال سترة على القبائح والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي

تبكي وسوف علي وتركي يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحج وافات واشغال يا الله يا وح عن السبيل.

أخذني بالإقبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدتي قربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة وحل

ثوابك وغيث رحمتك وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري باز بيسرك عسري بمعض جودك والإفضال وامن عني بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.

على على مزيلب ما كلمت الغزالة محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم دون أتراب وبالغدايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على

أنت السميع ذاك الوسع الرحيم. انظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتذن المنى نعطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم العدود عنا ويكفي الحسود يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصالوات يأمر بالصالحات معب للصالحين يا الله يزيع كل الحرام يقهر كل يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام

واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي هذا المود يا الله واختم بأحسن ختام إدادنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشد يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام ولا النعم الكرام والصعب والتاب

من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل يا الله.

ما مقتدانا بحكم الذوق يا الله واحفظ القلبان ولما بالشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي وقت يا الله فدعائي وابتهالي جيد بافتقاري يا الله فلهذا السر ادعو في يساري يا الله انا عبد صار فقري ضمن فقري.

يعني علم ربي يا الله يا سريع الغوث غوث منك يدركني سريعة يا الله يا زم العسرة ويهدب الذي أرجو يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تعققت بعجزي وخضوع.

حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارع سري وقلبي من لضاوج يا الله في سرور وحبور فلنا والبسط حالي وشعاري وادثاري يا الله قد قفاني علم ربي

سمعنا واتنا يا ربنا بذو الأخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافية دايم واصلح ما فسد وارفع

قال يا صلى الله وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب عدد نعمات عدد خلقه وزنة عرش أمداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غبي اللطف يا علي

مغنية كل فقير يا مقويك ويا مامنا كل مخيب يسر علينا كل عسيبة تيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها وخبير اللهم من يخاف منك وخاف من يخاف منك وخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكفنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا بلا نهلك وتذكرنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد

محمد بن آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

أتوب إلى ربه في اللي أستغفر الله لا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في اللي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في اللي أستغفر

0: Até. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن لا

الصلاة خير من النوم، الصلاة

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين تابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصم بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي، من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه، وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك، وسلما لأوليائك،

لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به, سبحان من لبس المجد وتكرم به, سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له, سبحان ذي الفضل والنعم, سبحان ذي القدرة والكرم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي

0: واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

تشعر عظمة من تلفون بين يديك، إن من تسويات الصفوف ومن تمام الصلاة العجب على الخط الأخير حتى يستوي الصف. بارك الله فيكم، استووا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا شريك له، ذلك

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه.

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.

قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. من لك الحمد حمدا طيبا مباركا في السماوات والأرض والعرشين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساسا

الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة.

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. هناك الحمد لله السماوات والأرض من أمر عاشر.

وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب.

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. Thank you.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام عليك السلام عليك من عبدنا وسلامة من الرحمة. تبارك وتعالى تعالى الجائلة اللهم لا معنى على ما رحمة لا ينفع ذا الجهن اللهم عنا على ذكرك وشكرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض
1: وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل الحمد لله الحمد لله اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم
0: فاطر السماوات والأرض والغيب والشهادة أنت تحكم بين العباد أسألك من أسألك من شر المستعان على حد المستعان على ما الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم.

اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلم وبارك وكرم

الحسنين وشفيع الثقلين صلى الله عليه، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم.

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على

الشريفة أعذب الكؤوس من أهل شراب عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على

نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات
بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك

0: وكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة إن أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم، ومن عذابك استجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، له من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنة

الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.

عَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل

به فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم مقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

الرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
1: ولا تنكحوا المشركين

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أوتي أحد من الأنبياء مثل ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. جميع ما أوتيه الأنبياء فقد أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: فعيسى بن مريم قد أعطي إحياء الموتى. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم قد حن إليه الجذع صلى الله عليه وسلم، وذلك أعظم من إحياء الموتى. فأن الميت هو محل لخروج للروح، وترجع إليه، خرجت منه الروح وترجع إليه الروح، ولكن هذه خشبة وهذا عود، ليس بأهل، ما هم محل الحياة ولا محل الروح ولا محل التكلم. فقد حن وصاح لما فارقه صلى الله عليه وسلم، وقد كان يخطب في على جذع في المسجد النبوي، كان المسجد النبوي مثل العريش، وكان يخطب إلى جذع. فقال له تميم الداري رضي الله عنه: لو اتخذنا لك منبرا يا رسول الله. قال: نعم. فاتخذوا له منبرا على 3 درج، والمستراح الدرجة الرابعة من إذن، حتى صنع له ويضيع في المسجد في موضعه الآن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجاوز المحل الذي كان يخطو فيه وهو عند الجذع، حتى ذهب إلى المنبر، فصاح الجذع وحن وخار وبكاء بكاء شديدا مثل العشار، مثل الصبي لما يبكي على أمه. قال: حتى بكى الناس كلهم في المسجد، ضج المسجد بالبكاء. فرجع صلى الله عليه وسلم وبادره ووضع يده عليه وبادره حتى سكن مثل ما يسكن الصبي، وأن مثل ما يئن الصبي. قال: ووضع يده عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه الكرامة العظيمة معجزة بلغت حد التواتر، لا يستطيع أن ينكرها أحد، بلغت مبلغ التواتر، مثل آيات القرآن التي فيها التواتر، وهذه

0: دار نحن اخترنا دار الفناء على دار البقاء، همنا كله وشغلنا في الدنيا نروح ونغدو كلها لحاجاتنا، وهذا قال لا، احسن دار البقاء وهو الجنة، وهو الآخرة يوم القيامة تكون في الجنة، يكون مأوى للصادقين، ويكون يعني انه اكل للمكرمين. قال وحن إليه الجذع رقة وشوقا، قال ورجع صوتا كالعشار مرددا، فبادره ضما فقر لوقته، لكل امرئ من دهره ما تعودا.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: الشيخ أحمد باكثير واحد من الصالحين عندنا، كان يداين الناس وكان على غاية من الاقتصاد. كان ذات ليلة من الليالي الحبيب علي بن محمد الحبشي ذاكر في الصدقة، وكان واحد من الحبايب الفقراء المقلين، عنده له 700، كل ما ضاقت عليه جاء وقال له يا شيخ أحمد بغير دين، قال له خذ واكتب. يكتب له الشيخ أحمد هذا يداين الله ما يداين المخلوقين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له حتى بلغت 700. لما بلغت 700 كثرت من واحد ما معه شيء، ماشي انتظار للفرج مع الحبيب. لما ذاكر الحبيب علي في الصدقة قال انها تحركت القلوب كلها في المجلس، ذلك المجلس. كان هذا الشيخ أحمد قام استدعى واحد من أخوانه ومحبيه الذين لهم قربة في مثل هذه الأشياء، وقال له بغيتك تطرب على حبيبي فلان بن فلان. قال له لا بغيته. قال له عنده 700 أهلي بسامحه الليلة فيها، ما بنسيب المذاكرة حق الليلة. 700 في ذلك الزمان قدروها بكم؟ هذا الكلام قبل 80 سنة تقريبا. قال انه بس للسيد، وقال له حبيب، قال له مرحبا، قال له لو جبت لك سماح من باكثير بس عدى علي شيع وين؟ قال له اللي بغيته، ما معه شيء، اللي بغيته حدده بعطيك اياه. قال له منين بتعطينا؟ قال له ربك ما يفتح، فك علي من الشيخ هو. قال له ان شاء الله، هيا قم انا وياك. قام هو يا ووصل به الى عند الشيخ احمد، وقال له حبيب، قال له لبيك، قال له تذكر كم عندك؟ قال له اذكر. قال له كم عندك؟ قال له عندي 700 اهلا. قال له شفنا سامحتك فيها. لله ولرسول الله. كم كل واحد منكم يفكر في قلبه في تلك اللحظة، ويفكر في نظر المولى في تلك اللحظة لقلبه، لقلب سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال لكم الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بكى والعد في ذلك الكلام، وبعد ما بكى قال له شفنا سامحتك ودعوة صالحة. قام بالسماح هذا ورجع إلى الدار الحبيب وبات مع الله. لا شك هذا جاه من هذا جاه الإيمان الكامل. كثير من الناس إذا جاء قال يعرف أبوي، له اعتقاد في أبوي، له ارتباط في أبوي، هذا له اعتقاد كامل في ربه، له اعتقاد كامل في نبيه. هذا هو الإيمان الكامل الشامل. دنيا جعلت طريق إلى الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى آخر الآيات المباركات. حد منكم تحرك نفسه بشيء منه؟ حد منكم يتأثر لشيء من هذا؟ وإلا ابقوا على أنفسكم.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة.
1: عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كنت جالسا يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي اجلس فقد آذيت. أخرجه النسائي.
2: اجتناب التفريق بين اثنين إلا بإذنهما.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. أخرجه أبو داود.
0: لا يقيم أحدا ويجلس مكانه.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. أخرجه البخاري ومسلم.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إذا قام له غيره من مجلسه ليجلس فيه امتنع عن ذلك.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود.
3: الجلوس حيث انتهى به المجلس.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أخرجه الترمذي.

حديث الجمعة شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكنا في قراءتنا لشمائل رسول الله التي جمعها الإمام الترمذي، قد وصلنا إلى باب سمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرعنا في حديث مطول يعرف عند أهل السنة بحديث أم زرع، التي تذكر فيه سيدتنا عائشة اجتماع 11 امرأة تعاهدن على أن يذكرن أحوال أزواجهن. وكنا قد سردنا هذا الحديث وذكرنا موقعه من الأهمية عند أهل الحديث، وها نحن نشرع الآن في بيان بعض ألفاظه وفوائده، حيث تذكر السيدة عائشة عن الزوجة الأولى عندما قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينة أنه كان معها قليل الإفادة والإحسان، فشبهته بلحم الجمل لأنه أغلظ من لحم الضان ونحوه، وهو مع ذلك غث أي هزيل لا يستساغ من هزاله، وهذا اللحم أيضا على رأس جبل وعر، ليس في مكان سهل فيرتقى، ليس جبل ميسر ارتقاؤه فيرتقى، ولا سمين فينتقل أي اللحم، ولو كان سمينا نفيسا طيبا فمن الممكن أن تتكبد مشقة الصعود إليه، تشير بذلك إلى قلة إحسانه إليها ووعورة وسوء أخلاقه معها وتعامله معها تعاملا سيئا وتعاملا فظا وغليظا وفيه من الجفاء ما فيه. وأما الزوجة الثانية فقالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه المرأة الثانية تصف زوجها بأنه كثير العيوب، ولو أنها فتحت الباب للحديث عن أوصافه ومعايبه لطال منها الحديث، ولهذا قالت: إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، أي لو أني فتحت هذا الباب للحديث عن زوجي وحدثتكن بكل أحواله لطال الحديث، فاكتفت بهذا الوصف الإجمالي. وأما المرأة الثالثة الزوجة الثالثة فقالت: زوجي العشنق أي الطويل طولا مذموما، فهو على غير عقل وعلى غير رزانة، إن أنطق أطلق، أي إن أنطق بشيء من أخباره وتصرفاته أطلق، وإن أسكت أعلق، أي وإن أسكت أسكت على مضض وعلى قهر، وأكون عنده كالمعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح أو فتنكح زوجا غيره، ولا هو الذي أبقاها بحقوقها الزوجية التي ينبغي أن يقوم بها نحوها. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، تهامة هي المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن، تشبه زوجها بليل تهامة. فما هو وصف ليل تهامة؟ قالت: لا حر ولا قر، أي ليس بالحار ولا بالبارد، إنما هو معتدل، فكذلك زوجها، فهو معتدل في تصرفاته ومعاملاته مع زوجته. ولا مخافة، أي ليست عندي من جهته مخاوف، فلا أتخوف منه شيئا. ولا سآمة، والسآمة هي الملل، أي لا يحصل لي ملل عنده بسبب اعتدال أوصافه ومزاجه وتعامله. وقالت المرأة الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، لا ولا يسأل عما عهد. وصفت زوجها بأنه يدخل بيته دخول الفهد الحيوان المعروف ويخرج خروج الأسد. من الشراح من اعتبر هذا الوصف مدحا وثناء، فكأنها تمثل زوجها عند دخوله للبيت بالفهد من حيث التكرم والإحسان وحسن التعامل والمعاشرة، وعند خروجه بالأسد من حيث الشجاعة ولا يسأل عما عهد لكثرة مسامحته. وعلى هذا أكثر الشراح الذين مالوا إلى أن هذا الوصف وصف مدح وثناء للزوج. ومنهم من اعتبر بعضه مدحا وبعضه قدحا وذما، فهو يشبه الأسد في الشجاعة إذا خرج فهو مدح، ويشبه الفهد إذا دخل فهو ذم. قالوا الفهد إذا أوى إلى كهفه فليس عنده إلا النوم، وكونه لا يتفقد بيته ليعرف نواقصه وحاجاته يعتبر ذما آخر. وقالت المرأة السادسة زوجي إن أكل لفة، هذه تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه وإلا الطعام، فلذا إن أكل لف، أي إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه من الطعام ويستقصيه ولا يبقي شيئا. وإن شرب اشتف، أي إذا شرب شيئا من الشراب أيضا يستقصيه. وإن اضطجع التف، إن اضطجع لينام التف بلحاف وحده في زاوية من زوايا البيت ولا يسأل عن زوجته وعن أهله، ولا يولج الكف ليعلم البث، أي أنه لا يتفقد زوجه ولا يؤانسها ولا يداعبها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم. وقالت المرأة السابعة زوجي عياياء من العي، وهو الانهماك في الشر، أو غياياء من الغي، وهو الذي لا يهتدي إلى الهدى وإلى الصواب. طبقاء، أي أحمق حمقا مطبقا، كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن أيتها النسوة التي كنا بجوارها من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي. شجك، الشج هو الإصابة في الرأس، أو فلك، الفل هو الإصابة في الجسد، تصفه بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، فمرة يشج رأسها ومرة يدني جسمها، أو جمع كلا لك ومرة يجمع الأمرين، شج الرأس وفل الجسد والبدن. وقالت الثامنة زوجي المس، مس أرنب، تعني أن جسمه لطيف وهو دائما نظيف. والريح، ريح زرنب، الزرنب نوع من النبت طيب الرائح، تعني بأنه أيضا طيب الرائح. وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحا، وهذا المدح يتضمن حسن المعاشرة وحسن الأخلاق. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، العماد هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فإذا كان العمود رفيعا عاليا فهو دليل على سعة الخيمة وكبرها، فهي تشير إلى أن زوجها مضياف كريم، فقد وسع بيته لاستقبال الضيوف. طويل النجاد، النجاد هو الذي يكون فيه السيف، فإذا كان طويلا فهو دليل على طول الرجل، لأن القصير لا يحمل سيفا طويلا، وهذا الوصف يدل على الشجاعة أيضا. عظيم الرماد، الرماد هو الناشئ عن النار، الرماد الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت لإكرام الضيوف، فتصف زوجها بالعطاء والكرم والجود، وأن النار توقد في بيته باستمرار لعدم انقطاع الأضياف. قريب البيت من الناد، أي وضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم حتى يراه كل قادم وكل وافد. وكل هذه الأوصاف هي أوصاف مدح لزوجها، ولا يزال في الحديث فوائد نتناولها في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 مرات، وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر، ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا: لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة، كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف، بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وقال: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك، وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلة، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك
فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار، القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثافة.

ای فی الاغیار ستر انوار السرائر بكثائف الظواهر اجلالا لها ان تبتذل بوجود الاظهار وان ينادى عليها بلسان الاشتهار. اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ونسب اليك، لا نهاية لمذامك ان ارجعك اليك، ولا تفرغ مدائحك ان اظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ العجب كل العجب ممن يهرب ممن لم فكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك.

ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول.

إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. الستر على قسمين: ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك
مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم متابعو ومستمعو إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك في هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ومجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. وبداية أحييكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيفنا الشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب. أهلا وسهلا بكم الشيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصواب وأن يرزقنا العلم النافع منكم. وبداية شيخ سالم، نتطرق إلى أسئلة الأخوة المستمعين، وسائل هنا يسأل ويقول أنه مصاب بمرض السكري ورجله مقطوعة، فهل يجب عليه الخروج ليوم الجمعة أو أن هذا المرض يعذره من الخروج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قطع رجله هذا لا يعتبر عذرا مسقطا لوجوب الجمعة إذا كان يستطيع الخروج بتركيب رجل أخرى، أو يجد من يعينه بأجرة المثل أو متبرعا إلى الذهاب إلى الجمعة. فإذا لم يجد لا هذا ولا ذاك، يعني لا يجد من يعينه على الذهاب إلى الجمعة ولو بالأجرة، ولا كان يستطيع أن يلبس رجل أخرى تساعده على الذهاب، أو عكاز يستطيع بها الذهاب، فتسقط عنه الجمعة مؤقتا إلى أن يزول هذا العذر الذي أسقط عنه الجمعة. والجمعة لا ينبغي أن يستهان بها، بل الجماعة عموما لا ينبغي أن يستهان بها، كما جاء في الحديث صحيح مسلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحكي سيدنا عبد الله بن مسعود، قالوا أن كان أحدنا يؤتى، يعني للجماعة يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يأتون به متكئ على الأثنين إلى أن يقيموه في الصف. كل هذا حرصا على الجماعة في الأيام العادية، فما بالك بالجمعة التي هي فرض عين على كل مسلم، لا تسقطها إلا الأعذار الكبيرة، ومنها إذا كان لا يجد أحد يساعده على الذهاب إلى الجمعة. فإذا وصل لهذا الحال، كما قلنا بأن هذا عذر مؤقت، فإذا زال هذا العذر واستطاع أن يحصل ولو بالأجرة، يعني يدفع أجرة لشخص يحمله ويجره إلى المسجد إذا كان واجدا لهذه الأجرة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأيها الأخوة المستمعون، أذكركم بأن إمكانكم التواصل معنا مباشرة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 414111، وكذلك عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77118057. وكذلك سائل هنا يسأل، امرأة تقول ما حكم تحديد الحواجب للنساء تزين كي تتزين لزوجها؟
1: وبالنسبة للتحديد إذا كان بالموس حلق، فكثير من شيخنا تساءل في هذا الأمر وقال أنه هذا لا يعد النمص الذي هو منهي عنه وهو النتف. النمص جعلوا أنه هذا خاص بالنتف، والأخذ بالموس، تنقية الوجه بالموس، أنه لا يدخل في ذلك. وعموما المقرر عندنا في المذهب كما في الزبد هو الأخذ من جوانب الحاجب مكروه، مكروه كراهة تنزيهية، والأخذ من جوانبي عن فقة ولحية وحاجبي. وإذا كان بالموس هذا أمر أخف، وإذا كان بالنتف يأتي قول آخر عندنا بأنه هذا حرام إذا كان في هذا أخذ وتزيين للحاجب، وفي قول آخر أنه يبقى على الكراء فقط ولا يصل إلى درجة التحريم. إذا كان ولا بد للمرأة أن تفعل ذلك لأجل الزينة لا لأجل المباهاة وتظهر بها، ذلك إذا كان حاجبها كثيف وأعطاها ضيق منه، فهذا يمكن أن تفعله. لكن في الأحوال العادية حاجبها سليم لا ينبغي أن تدخل في ذلك وتقع في كراهة تنزيهية. يعني الكراهة التنزيهية ما هو سهل، يعني لو تركت هذا التحديد امتثالا لأمر الشرع فهي مثابة على ذلك، فلا تسقط الثواب وتروح تحدد هذا في شيء من ينظر لها ربما ليس لزوجها وإنما هو لأجل النساء، فتكون هذه مذمومة وإن لم تصل إلى درجة التحريم. ولكن هناك من يقول تصل إلى درجة التحريم، لكن احنا الآن لما مشينا على ما مشى عليه صاحب الزبد أنه لا يصل إلى درجة التحريم، ولكنه لا يخرج عن كونه مذموما شرعا، كونه مذموما شرعا. نعم،
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك أمر متعلق بالنساء، امرأة تسأل وتقول أنه طفلها في بعض هو هي الآن ترضع في وقت الرضاع، وطفلها هذا يخرج بغرة قال من فمها، وهذه البغرة حكمها نجس، فقالت الآن في بعض الأحيان مباشرة ترضع ولدها بعد ما تخرج البقرة ولا تغسله بالماء وبعدها تقوم تصلي، هل هذا الفعل يعني يعتبر تصرف صحيح وأم يجب عليها مباشرة أول قبل أن ترضع أن تغسل الفم؟ وقالت وخصوصا هذا يعني يكثر منها، فهل كل مرة واجب عليها أن تغسل فم الطفل قبل أن ترضع؟
1: وفي مشقة.
0: في مشقة
1: تمام. هو هذا البغرة وفي بعض المسميات في بعض البلاد يسمونه كشت. هذا الذي يخرج القيء الذي يخرج من الطفل في الأحوال العادية هو يخرج منه، هذا يعتبر تعتبر نجاسة لأنها رطوبة جوفية، يعني حاجة خرجت من الجوف، وهذا على المذهب عندنا أنه معفو عنه بالنسبة للمرضعة كما قال في منظومة ابن العماد: وما نجسوا بزا برضعته، البز الذي هو الثدي ما ننجسه، يعني إن أمكنها أن تغسلهم باب الاحتياط والنظافة فهو أحسن، ولكن لا بأس يمكنها أن ترضعه بعد أن يتقي مباشرة تخرج القيء الظاهر منه ثم بعد ذلك ترضعه، وهذا عفو بالنسبة للمرضعة، كما عفوا أيضا عنه بالنسبة لمقبله، لو كان شخص يقبل هذا الطفل والريق في هذا الطفل بسبب القي الذي كان من قبل قد تنجس فهذا لا يضر، وكذلك أيضا عفوا عنه في هذا بالنسبة للماء المتبقي بعده إذا كان يشرب شخص بعد هذا الطفل فهذا أيضا عفو، قالوا في هذا: وكل مع الطفل واشرب من موارده وعود النفس أن ترضى بعشرته، فصار عفو عنها بالنسبة للثدي وما نجس بزا برضعته، وكذلك عن المقبل في الفم، وكذلك أيضا على هذا الكلام أنك تشرب من الماء بعد الطفل ولا تتحاشى أن تشرب من بعده، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل ويسأل عن صلاة الوتر ويقول أنه فاتته صلاة الوتر ويريد أن يقضيها، فهل يجوز له أن يقضيها بالنهار أم نقول لازم أن تكون القضاء يكون في الليل؟
1: أي صلاة الوتر إذا فاته كل صلاة مطلوبة ليكون هذا توقت، يعني مثل صلوات المؤقتة النوافل أو ليكونها أي صلاة كانت مندوبة ليكون اعتادها ولم تكن ذات سبب فيسن قضاها، يعني إذا تقضى جميع الصلوات المندوبة إلا ذات السبب، ركعتين سنة الوضوء، ركعتين تحية المسجد، الخسوف هذه لا تقضى إذا فاتت، لكن غيرها من الصلوات التي اعتادها الإنسان صارت عادة له يعتاد يقوم آخر الليل ويصلي صلوات فإذا فاتته يسن أن يقضيها، وكذلك أيضا الصلوات التي رتبها الشارع مثل صلاة الضحى صلاة الوتر والرواتب هذه يسن قضاؤها إذا فاتت، وله الخيار بأن يقضيها ليلا أو نهارا، إن شاء ليلا وإن شاء نهارا، والأفضل أن يقضي بها تعجيلا، يعني كلما تعجل إذا فاتته الصباح يعني هذه صلاة الوتر فأقرب فرصة بعد شروق الشمس وارتفاع قدر الرمح هذا الأفضل أن يقضي صلاة الوتر تعجيلا لفعل الطاعة لأنه لا يضمن أن يعيش حتى يقضيها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ اتصال من أبو أمين من الشحر، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألو.
0: عليكم السلام، تفضل أبو أمين.
2: ألو
0: مرحبا، اسمعك.
2: الصوت اللي اتقطع لي.
0: تفضل.
2: اسمعنا معي أربع أسئلة.
0: تفضلوا.
2: السؤال الأول.
0: تفضل.
2: موضوع ذاك الشخص اللي كان كسر السيارات له وشكله.
0: نعم.
2: بعدين كان له سؤال هي موضوع الأب والأم، سؤال هي موضوع الأب والأم.
0: أيوة.
2: اللي لم يعلمون هذا الشخص يقول إن هذا حرام. وهذا نفس هذا الشخص عنده ربه عنده الصلاة عليه وكانت الصلاة لم يتعلم أحكام الصلاة بعدين كبر وتعلم أحكام الصلاة هو نفس الشخص هو ده يكسر السيارات والسيكلة
0: نعم
2: وموضوع الوالدين وحكم الوالدين يوم لم يعلمون هذا الشخص لم يعلمونه
1: حكم
2: الوالدين يسلم فرد حرام وحكم الوالدين وأحفال
0: هم الوالدين يعلمونه
1: لا الوالدين ما علموه تقصير
2: ما علموه لا
0: واضح السؤال
2: سؤال ثاني
0: فضل
2: سؤال ثاني موضوع السؤال ما بي كنت سألت عليه هنا موضوع الوخامة هل تفطر الصائم أو لا؟ الشيخ قال إنه تفطر ودليل قوي أقوى دليل أقوى يثبت إن الوخامة تفطر الصائم وهمشي يكون دليل من الكتاب والسنة وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع العلماء وغيره يبين كلام علماء له يبين كلام الله وكلام الرسول العلماء ما مات كلامه لا
0: واضح
2: يعني كاشدني معاه بنقول واجب القضاء بنقول واجب القضاء كمان شد لي بنقول سيارة صحيح 100% ويسأل عليك القضاء
0: واضح السؤال ضع سؤالك الثالث
2: والسؤال الثالث الو
0: تفضل تفضل اسمعك مع سؤالك
2: الثالث. طيب السؤال الثالث موضوع اجماع نعم الثالث صح محل هنا
0: أبو أمين اسمع اسمع من الهاتف مباشرة لا تسمع من من الإنترنت لأنه سيأثر على جودة الاتصال.
2: ما شغال نسمع من الجوال
0: من الجوال تمام.
2: ألو
0: تفضل
2: بتاعك صح عامل يسطع الصح محل عامل
0: تمام
2: قلت له يبيع جوالات له قلت له عم 1000 ريال أصيب عم 1000 ريال أصيب
0: تمام
2: هذا شغال تلفوني قلت له عم يصيب المشكلة الشبكة ضعيفة الشبكة عنده في المحل هذا استخدم جوال ثاني وكذا عم فيها صيد بعد خلاص قال تمام طيب بعد تكلا الدار بعد تكلا الدار صرت الجوال هنا وطلعت التاني ثاني رسائل يومية تقول 9000 ريال صيد عادي 9000 ريال صيد الرسالة الثانية قالت 9300 3G 3G ما حكم هذه الرسالة أرجينا ماشي نيتم لا ماشي نيتم
0: يعني في رسالتين رسالة دفع رصيد ورسالة دفع نت
2: نعم
0: واضح السؤال
2: المشكلة الشبكة ضعيفة مشكلة
0: واضح السؤال
2: وين حل هذه مشكلة أحسن
0: واضح السؤال
2: السؤال نعم الأخير موضوع الصلاة شفت شفت مقاطع فيديو في وايد مقاطع فيديو ناس يستهبلوا الصلاة منهم اللي يغني ويصلي ومنهم اللي يرقص ويصلي وليه مقاطع وايد مقاطع استهبلوا الصلاة وحكم هذين الناس يقول مقاطع هذين استهبلوا الصلاة أحصال
0: واضح السؤال إن شاء الله اسمعوا الإجابة
2: جزاكم الله خير
0: أنتم كذلك الشيخ سالم شي سؤال هنا قبل ما ناخذ أسئلة أبو أمين قال طفل لو فيه حرارة قال اطرحوا بصل في الشراب حقه ادخلوه في رجوله ما حكم هذا هل هو جائز؟ لأنهم قالوا البصل مفعول قوي خفف الحرارة
1: ممكن مرة ثانية
0: قالوا أنه طفل فيه حرارة قالوا من الأدوية التي تستخدم
1: حرارة حمى يعني
0: حمى نعم يؤتى ببصل ويوضع في شراب شراب حق الرجول هذا
1: شراب
0: نعم يقطع بصل ويوضع في الشراب حق الرجول قال هذا له أثر قوي في ذهاب الحمى هل يجوز هذا الفعل بحيث أنها نعمة توضع عند الأرجل وهكذا؟
1: نعم يجوز إذا كان هذا لغرض التداوي ليس لغرض امتهان الطعام ولا إتلاف المال فهذا يجوز أحسن من الأدوية الكيماوية هذا تداوي بأدوية طبيعية فهو جائز الحرمة لما يكون يتلف البصل من غير سبب وكذلك أيضا لما يمتهن الطعام في غير ما طلب لكن هذا الأمر مطلوب فيجوز من غير إشكال ولا تردد والله أعلم
0: جزاكم الله خير سالم ونأخذ أسئلة أبو أمين ويسأل عن هذا الرجل الذي يكسر السيارات ومقصر في الصلوات وقال هذا بسبب أنه والديه لم يقوموا بواجبهما في التربية ما حكم الوالدين في هذا الموضوع؟
1: نعم هذا يعتبر إذا كان الأمر هكذا فهو تقصير من الوالدين الذين لم يحسن التربية وكم من أمور هي كانت في الأولاد انتقلت من الآباء بسبب الآباء الآن البيئة مشاهد عندنا في تريم البيئة الذي يعتاد الأبوين اللعن لعن الأب لعن الأم والكلام القبيح تشوفه الآن في الأبناء
0: صحيح.
1: والأسر التي ما تقول مثل هذا الكلام ما تشوفه في أبنائهم حتى لو ظهر في أبنائهم ترى أن هذا قبيح بينما لو تسمعه من الآخرين تشوف أن هذا اعتياد لهم وفي الحقيقة قبيح لكنه لما تنسب هذه الأسرة لأصوله تجد هكذا شأنهم فكثير من الأمور التي وقعت هو كلها سبب إهمال التربية شوف الآن هذا في الدنيا قد حملها والديه قال هم السبب الآن أنا اللي ما علمونا وما أرشدونا وما قال شيء وهم الآن يحملون ربما حتى يكونوا قد علموه وتعبوا معه لكنه بعد ذلك تساهل وما استجاب للتعلم فتركوا التعليم فحملهم مسؤولية وعادوا بيحملهم مسؤولية يوم القيامة إذا ما تاب الله عليه وما وجهه الله يتنبأ من الآن ويتدارك نفسه بيقول يا رب خذ لي من هذا الظالم ما علمني بيقول لأبوه بيقول لأمه وهذا كلها سبب تقصير الآباء في تربية أبنائهم وقد جاء في الحديث ما نحل والد ولده مثل أدب حسن أحيانا يكون بدافع الرحمة يتركه على ما أبغى أخذ حق أخوه ولا أول مرة يأخذ حق أخيه بسيط هو أخوك الصغير وتركه له يكبر أو بعد ذلك ينتقل إلى ولد عمه يتساهل فيه عاده صغير وهكذا وهكذا إلى أن يمتد به الحال إلى أن يصير هذا اعتياد له إذا شاف شيء مع غيره يطمع فيه ما يقتنع بحقه كيف لو كان يعلمه من أول لما بدأ يعمله بيتعلم هو قال له صغير ما بيعرف لا مع التكرار سيعرف هذا الصغير أول ما يريد أن يأخذ حق أخيه يقول لا ما هذا ما هو حقك حقك ذا حق أخوك ما يبكي يصبر عليه هي التربية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى معاناة، ما تأتي هكذا التربية بس بمرة واحدة ولا مرتين. وكم من آباء يشتكون أولادهم والسبب هو تقصير الآباء من قبل في تربيتهم، كما قال أنت، قال قد عققته من قبل، جاء يقول يشتكي ولده وبعدين يقول سأله علمته ما الاسم الذي سميته كذا كذا، سأله فيه قالوا بعدين، إذا عندك أنت العقوق بدأ من قبل. والله سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا احفظوا أنفسكم وأهليكم من ماذا؟ من نار. قالوا يكون بهذا بأربع، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أولا بالنسبة للأنفس هذا، وبالنسبة للأولاد أن أمرهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا فعلوا هذا فهذا حفظ لأنفسنا ولأولادنا وأهلينا من النار. لكن تركهم هكذا عبث يدخل ويخرج وكل حاجة، وربما حتى الوالدين يساعدونهم على هذا الأمر، إذا راحوا مناسبة وأخذوا شيء من الأحذية أو أخذوا شيء من الطعام بغير وجه حق، فيرونه أمر عادي ويتساهلون، إذا كبر بيعقل ويصير بعد ذلك اعتاد على هذه الأمور. كان يسرق أهله أولا وسكتوا عن هذا الأمر، انتقل بعدين إلى الجيران وبعدها انتقل إلى البلد وبعدين صارت بعدين فضيحته كبرى. والسبب كلها الأولاد، الأهل قصدي الأهل، أنهم ما أحسنوا التربية ويؤدون الذي عليهم، إذا أدوا الذي عليهم على الأقل يعتذرون إلى الله، علموا وأدبوا هذا، لكن الولد ما استجاب أبدا، تعبوا فيه، يقدمون هذا عذرهم إلى الله، حتى إذا جاء يوم القيامة في فصل القضاء يكون الحق لهم ولا يكون الحق عليهم. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثاني كان يسأل عن دليل النخامة، ويقول أنه يريد دليل من الكتاب والسنة ولا يرضى بكلام العلماء.
1: أول كلام، هذا خطأ، كونه لا نرضى بكلام العلماء. كلام العلماء هم الذين يفهمون الكتاب والسنة. يجي لك واحد يقول لك بغينا الكتاب والسنة، هو معناه أنه يريد أن يرمي كلام العلماء ويأخذ بقوله. هو هذا منين جابوا العلماء؟ جابوا منين؟ ما مستندهم ولا أخذوا من هذا إلا من الكتاب والسنة. وفي هذا قال بعضهم يقولون لا نرمي كتابا وسنة ونتبع في الديانة زيدا أو عمرا وذاك حق، قصدهم به باطل، فخير كلام أرادوا به شرا، أرادوا من جهل بنفوسهم أن ترفع دعوة الاجتهاد لهم قدرا. جاء فترة من الفترات، اليوم ما حد يقول بهكذا صراحة وعلانية، كانت في فترة من الفترات كانت تنزل إلى المساجد ويتكلمون على المذاهب وما هذه المذاهب وعلينا الكتاب والسنة. ربما اليوم قلت هذه أو لا تجدها على الأقل في الوسط هكذا، وصاروا الآن يعترفون بمذاهب، وكانوا من قبل كتاب والسنة فقط، كأنه الكتاب والسنة هذا الحكر عليهم، هم الذين عرفوا الكتاب والسنة، ومن قبلهم للعلماء ما عرفوا الكتاب والسنة، ما إنما يقولون شيء من رؤوسهم. في هذا المعنى يقولون لا نرمي كتابا وسنة، إذا جاءوا هكذا ويقولون نحن بغينا الكتاب والسنة، لا نرمي كتاب والسنة ونأخذ بقول زيد وعمر الشافعي ومالك أبو حنيفة، من هؤلاء؟ فقال وذاك حق، كوننا لا نرمي السنة هذا حق، قصدهم به باطل، لترفع دعوة الاجتهاد لهم قدرة. كل هذا من أجل أن يكونون هم يرمون كلام غير، ونحن نريد الكتاب والسنة، مفهوم أن أولئك ليسوا على الكتاب والسنة ونحن نريد الكتاب والسنة.
0: قد نقف عند هذه النقطة ونأخذ اتصال من محمد بن علي من تريم. تفضل محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ما دليل الشافعية في سنية تلفظ بالنية قبل التكبير؟
0: تمام، واضح السؤال. معكم سؤال آخر؟ تسمعون الإجابة؟
1: تمام. على كل حال، هم دليلهم من العموم، يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا، هذا مسموح بالأكل والشرب. فاستنبطوا من هذا النص، يعني هو يجوز أن يستنبط الإنسان من نص ويستفيد منه العموم، كما أنه يمكن يستفيد منه الخصوص، من نص هذا النص نفسه يستفيد منه أنه خاص بهذا. كما مثلا عندنا أو لامستم النساء، يعني ملامسة المرأة تنقض الوضوء. استنبط الإمام الشافعي من هذا النص ما يخصصه أن من خلال العلة، أن ملامسة النساء مقصود منها الشهوة ولا تكون شهوة مع المحارم، فإذا يكون هذا نص عام لكن خصصه بغير المحارم، يعني النساء الأجنبيات غير المحارم، وهكذا هم يأخذون من النصوص ما يتوقفون. لو كنا نتوقف فقط، وهذه دعوة هم أرادوا أن يهدموا بها الإسلام من خلال يقولوا الكتاب والسنة، لأنهم الكتاب والسنة ما جاءت في كل الأشياء، إنما جاءت في أصول، ثم بعد ذلك نحن نستنبط من الكتاب والسنة قواعد ندخلها تحتها فروع أشياء ما جاءت بها نصوص كتاب ولا سنة. ولا يمكن واحد يقولك بأنها حرام، يعني مثلا التدخين هذا ما جابوا نص كتاب ولا سنة، يعني بذات التدخين، إلا باعتبار العموم إذا كان هذا فيه مضرة أو لا توجد مضرة، فيجي لك ويقول أنه ما ذكر، ما كان التدخين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يكون حرام.
0: المخدرات وغيرها،
1: أي والمخدرات وغيرها من الأشياء التي يتحقق فيها الضرر ثم نستفيد منها الحرمة، مع ويحل لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخبائث. وهكذا الأمور لما جاءت عندنا قالوا المقصود بهذا ليس مجرد الأكل والشرب، وإنما المراد به وصول شيء عين، يعني مشاهد بالعين، وصول عين إلى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح. وهذا الآن خرجت هذه لحد الظاهر، وصلت إلى الفم، وأمكانه أن يخرجها فلم يخرجها، فيؤدي إلى أنه وصول عين إلى باطن، فيؤدي إلى بطلان الصوم في هذا. فهذا هو مقرر المذهب عندنا. وفي بعض المذاهب يقولون بأن لا تبطل الصوم، ولكن من خلال، ليس من خلال أنها ليست عين، لا، من خلال أن فيها مشقة. هم يعني هم ذلم علي مع الشافعية يتفقون على أن وصول عين، أي عين إلى الجوف مبطل للصوم، لكن قالوا هذه النخامة فيها مشقة، خصوصا مع الزكام، وخصوصا إذا كان شخص مريض بالصدر فهذه فيها مشقة، فأخذوا جانب المشقة، فقالوا بأن لا تبطل الصوم. والشافعية يقولون إذا أمكنوا أن يخرجها ولم يخرجها فقد بطل الصوم، وأما إذا لم يتمكن أصلا من إخراجها فما بطل الصوم، فالصوم صحيح. فإذا أمكنوا وصلت الحد الظاهر وأمكنوا نخرجها، لا، قام يبتلعها، حتى ابتلاعها هذا ليس صحي، فيكون في هذا إبطال الصوم. لكن لو لم يتمكن، خرجت من الدماغ مباشرة إلى الفم، تحصلت وأراد أن يخرجها ما تمكن من إخراجها، وصلت إلى الجوف، فلا يبطل الصوم، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وفعلا العلماء ما هم إلا وأقوالهم هي الامتداد للقرآن والسنة، ولولا العلماء ما فهمنا هذه الأحكام ولا فهمناها من القرآن ولا من السنة. فجزاكم الله خير شيخ سالم على هذا البيان. وسؤاله الثالث كان يسأل عن أنه أراد أن يشتري رصيد من أحد الباعة الذين يحولون رصيد إلى الجوال، وتفاجأ بأنه حول له رسالتين، رسالة فيها رصيد بألف ريال، والرسالة الثانية فيها نت بقيمة 1300 ريال. فصار كأنه دفع 1000 والآن استلم بقيمة 2300. كيف يعني يتعامل مع هذا؟
1: هو يتعامل معها مكارم الأخلاق حتى لا يضيع على ذاك الشخص ما الباقة التي حولها إليه، ينبغي له أن يعطي ولو بعض الثمن، نصف الثمن، وهذا يتصالح معه على شيء. لكن من ناحية اللزوم الشرعي لا، يقول اسحب هذه الباقة الذي أرسلتها لي النت وأنا ما أريدها. وطبعا في الغالب أنه لا يستطيع أن يسحبها، والله أعلم أنه قدر يتمكن من سحبها، فتبقى في هذا، وله الانتفاع بها لأن هي ضايعة، كذا ضايعة، لكنه أحسن يتصالح معه على شيء لا يلزمه شيء، طالما أنه ما في تجسير من جهة هذا المشترك، ولم يحصل منه تدليس ولا يحصل فيه شيء بحيث أنه خدع به البايع. فإذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شيء، ولكن يستحسن أن يتصالح مع ذاك ولو ببعض المال، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الأخير كان يتناول بعض الناس الذين يسخرون من الصلاة في مواقع التواصل، ويؤدونها بحركات مثلا مضحكة أو بطرق يعني معينة هكذا تظهر أنها مضحكة أو أنها تهان وتستهان بها، ما حكم هذه التصرفات وكيف يعني الإنسان يتعامل معها؟
1: هذا طبعا يؤدي إلى مشابهة الكفار بأنهم يسخرون بالصلاة، وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك ربما مسلمين، هؤلاء مسلمون يفعلون هذا الفعل، فهذا إذا كان على سبيل الاستهزاء والسخرية من هذه العبادة فهذا فعل يؤدي إلى الكفر، وخرجوا بذلك عن الإسلام، وعليهم أن يعودوا إلى الإسلام بنطق الشهادتين وقولهم بأنهم مبطلون في هذا الفعل الذي هم فعلوه ويندموا عليه، وتحبط أعمالهم الصالحة كلها، الأعمال الصالحة التي عملوها ذهب ثوابها ولم يبقى منها ولا ثواب واحد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وعليهم الآن من جديد، السيئات باقية والحسنات ذهبت. وإذا لم يكن هذا بقصد السخرية فهم يلامون على ذلك ويعزرون التعزير الرادع عن أن يعود أمثالهم إلى مثل هذا الفعل، هذه شعيرة. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشاهد أنا لم يقول أنا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما قصدهم الكفر ولا قصدهم شيء أبدا، إلا استهزأوا بالله أو بالرسول، وهذا ما جابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، فهذا الاستهزاء به كفر، حتى ما قصدهم الكفر، والله ما قصدنا الكفر ولا نفعل شيء، كلام كفر، قد كفرتم بعد إيمانكم، والله أعلم.
0: وهذا الأمر يعني حتى يكون في الألفاظ وفي الكلام، في بعض الشباب يتساهلون في الألفاظ وفي سب بعض أشياء في الدين ولا في الرسول ولا الاستهزاء حتى بالسنة، هل كذلك نفس الأمر؟
1: نفس الكلام، إذا كان أي شيء يفعل باستهزاء بالله وبالرسول أو بدين الله سبحانه وتعالى يفعله على سبيل الاستهزاء والسخرية منه أو الامتهان له، يعتبر أنه هذا ما هو صحيح، وأنه هذا ما كانت حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر خروج عن الإسلام والعياذ بالله. كذلك أيضا في ننتبه هذا، ربما يأتي أحد من الناس ويقول أنه مثلا في هذا الصنع، في صنع الله سبحانه وتعالى خلل، العيون هذه فيها خلل، صناعتها ما كانت هكذا، في عادها صناعة أحسن من هذه الصناعة، والله سبحانه وتعالى ما أتقن صنعها، لو قال مثل هذا الكلام، بس هذا الكلام يكفر به ويخرج من الإسلام، لأنه يقول الله سبحانه وتعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، فهم الآن يشككون في خلق الله سبحانه وتعالى، قد يجيب لك هكذا في صورة ما هي واضحة، ولكنه بغيت تتشوش أنت شوية، وبعدين إذا استقبل شوفك تتقبل منه هذا الكلام أو لا، فإذا تقبلت يعطيك الزائد، فيصير بعد ذلك أن يعطي في خلل في هذا، ومن أعلم الله سبحانه وتعالى، أنتم أعلموا أم الله، الله سبحانه وتعالى هو الأعلم، وما عندهم علم أصلا، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. سؤال محمد بن علي كان يسأل عن سنية التلفظ بالنية قبل التكبير، ما هو الدليل عليه عند الشافعية؟
1: مستند الشافعية في هذا هو بالقياس على ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الإنسان الإحرام بالحج أو بالعمرة، قل لبيك اللهم بحج أو نحو شيء من هذا المعنى، أنه قال قل، فهذه قالها تلفظ بالنية، وفإذا ثبت في ذاك ولم يأتي نهي عن هذا ولم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فإذا صار بالقياس هو سنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه في هذا مساعدة اللسان القلب، فيكون مواطأة القلب تحصل فيه النية واللسان تشاركه، فجمع بين عبادة القلب وعبادة اللسان والمساعدة، مساعدة اللسان للقلب، فهو أدعى إلى أن يكون قلبه حاضر، الله أكبر، ما استحضرت الآن نية الدخول في الصلاة، استحضرت الفرضية، استحضرت نعود الصلاة، لا، لكن لما أنت الآن تذكرها تقولها أصلي فرض الظهر، وتعرض العدد 4 ركعات أداء، وتعرضت تكون مستقبل القبلة، هذا كله مساعد لك أنك أنت الآن في صلاة. الأمر الثالث هذا وهو أيضا لا يستهان به، وهو خروجه من الخلاف، لأنه في من يقول بأن التلفظ بالنية واجب، كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لكن نحن ما سمعنا هذا، هو المذموم فيه كما قد سبق بيناه أكثر من مرة، المذموم هو الجهر بها، لما أقول أصلي فرض صلاة الظهر يرفع صوته بحيث أنه يصلي الصوت حتى ما تشويش، طالما أن الصوت يصل إلى من بجنبه، لأنه يصير هذا جهر، لو فرضنا حتى ذاك الآخر مشغول ولا ما سمعه أبدا أو ما حد عنده، المقصود أنه يرفع صوته بحيث يسمعه من بقربه، لو كان بقرب شخص مع عدم وجود لغط، فهذا الذي يكون مكروها. أما الإنسان يتلفظ به بلسانه بحيث يسمع نفسه فقط ولا يسمعه غيره، فهذا يعتبر سنة على مذهبنا، ومستندها الثلاث الأمور التي ذكرناها، الأول أنه بالقياس على التلفظ بها في الحج، الثاني وهو أنه يكون هناك مواطأة بين اللسان والقلب مساعدة، والأمر الثالث خروجه من خلاف من قال أنه التلفظ بالنية واجب، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو عمر، تفضل أخي أبو عمر. أبو عمر،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا. أنت كذلك.
4: عندي سؤال، هناك في الذي يحرم على المحدث ثم قال على الجنوب ثم قال على الحائض في السفينة، ومن الأشياء التي ذكرها التي تحرم على الحائض قال الطلاق، هل الطلاق يحرم على المرأة نفسها أم على الرجل؟
0: واضح.
4: جزاكم الله خير.
0: سمعنا وجهك. شخص سالم جزاكم الخير. قبل ما نأخذ سؤال أبو عمر، ورد عندنا سؤال هنا ويقول أنه في شخص هناك يفتن بين الناس، وقال نريد أن نعالج هذا الشخص من هذه الفتنة وكي لا يفتن، فقالوا هل يجوز لنا أن نقول له أن فلان شخص آخر يتكلم عليك ويقول أنك أنت تتكلم على الناس وأنك تتكلم في كذا وتتكلم في فلان. قال هل يجوز هذا التصرف أم يكون علاج بالخطأ، يعني علاج فتنة بفتنة؟
1: أيه يكون هذا بالخطأ طبعا، مهما ما يذكرون فلان يقال له قيل، يقال أنك تتكلم على الناس ويذكر أو يذكر تو مباشرة بحق بعموما بالنميمة، جاء في أمر النميمة أمر ليس بالهين، يكفي فيها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، في بعض الروايات بلا إنه كبير أو ما يعذبان في كبير في نظر الناس، ولكن في حقيقة الأمر أنه كبير. قال لما أحدهما كان لا يستنجي من البول أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هذا يفسد بينهم، وبالمقابل الذي يقوم بالإصلاح بين الناس قال أنا خير من درجة الصلاة والزكاة والصيام، وهذا الذي يفسد بين الناس قال فساد الدين، هذا اللي يؤدي للشحنة والمقاطعة ويؤدي للتنفير بين الناس، هذا شأنه الإفساد بين المسلمين والوقيعة بينهم، فيكون مصيبته عظيمة وقد أتى كبيرة من الكبائر. على كل حال هو سؤاله من ناحية هل يجوز أن نقول بأن شخص يقول كذا، لا يجوز إذا كان يترتب على هذا فتنة بينهم، سيتقع بأن هذا فتنة، لكن لو كان لا هذا الشخص هو يحترمه لو قال بأن فلان يقول كذا سيتنبه لأنها نميمة، لأنه ما يبالي هو يمشي بس يقول كذا، لكن لما يقول فلان قال عليك بأن هذا نميمة ولا يحصل بينهم عداوة، فنعم يمكن أن يقال له للتحذير باسم فلان هذا، وأما إذا كان لا سيؤدي إلى فتنة بينهم فما حذروا منه وقعوا فيه أنهم نقلوا كلام غير، وإن كان ما قصد من الافتتان لأنه يكون نتيجته الافتتان، ما هو لازم ما قال أنا ما قصد الافتتان، حتى ما قصدك الافتتان إذا كان نتيجته الافتتان كأنه قصدك، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وأبو عمر يسأل عن الذي يجب أن الذي يحرم على الحائض ذكروا منها الفقهاء الطلاق، فهل المراد بالطلاق هنا بالنسبة للزوجة هي التي تطلق أم بالنسبة للزوج؟
1: طبعا هو الحرمة هو الطلاق على الزوج، والعلة في ذلك أنه سيؤدي إلى تطويل العدة عليها، لأن مدة الحيض هذا ما تحسب، لأنه عندنا الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار، فإذا الزمن هذا الحيض مدة الحيض قد تمتد أسبوع قد تمتد أقل قد تكون أكثر، يمكن يعني تطويل على ما تحسب، والله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن، يعني فطلقوهن لوقت تشرع فيه العدة، والطلاق في الحيض لا تشرع فيه العدة، يقع عليها الطلاق ولكنها لا تشرع فيه العدة، فيكون الطلاق حرام على الزوج، وهذا في الأحوال العادية، مستثنى هناك بعض الصور التي لا يؤدي فيها إلى تطويل العدة، مثلا يقولها أنت طالق آخر لحظة من حيضك، آخر لحظة لأنها تنتهي من هذه آخر لحظة ثانية تشرع في العدة، فكأنه طلقها مع بداية الشروع في العدة، وكذلك أيضا الطلاق يكون حرام ولو حتى بطلب منها، قالت له طلقني، قالت له طلقني، حرام علينا نطلق وهي حيض راضية بهذا، إلا إذا بذلت مقابل على ذلك، لأنها قد تدعي ذلك كاذبا، ما كثير ما أكثر النساء أو الكثير من النساء التي تدعي رغبتها في الطلاق وهي لا تريد الطلاق بالحقيقة، لكن إذا بذلت عوض مقابل طلاقها فيدل بذلها للعوض على رغبتها الأكيدة في الطلاق، حينئذ يكون الطلاق في وقت الحيض ليس حرام. فإذا نقول خلاصة هذا أن الطلاق إذا خالعها بمقابل في وقت الحيض لا يكون حراما، وإن كان يؤدي إلى تطويل العدة لأن بذلها للمال يدل على أن تضررها ببقائها مع الزوج أشد عليها من تطويل العدة، عدة كم ستطول إلى 15 يوم أقصى شيء، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. إذن السؤال للشخص ليس هو حرام على الحائض وإنما حرام بسبب الحيض.
1: هو حرام على الزوج، نعم
0: بسبب الحيض. ونعم في سؤال عندنا عن الشراء عبر الإنترنت، وخصوصا عن شراء عن طريق شيئاً، موقع شيئاً شراء عنهم تعرض المنتجات في الجوال والصور ويشتري الإنسان ويدفع الفلوس لهذا البائع، ما حكم هذه المعاملة؟ هذه الجانب الأول. في جانب آخر في قالوا في طريقة للشراء من شيئاً مجاناً، وقالوا أنهم تدخل لعبة هكذا، فإذا فزت في هذه اللعبة فشيئاً مباشرة هي تعطيك مبلغ من المال تقدر تشتري بها بعض الأشياء اللي تحددها هي شيئاً، وهذه المرة الأولى تعطيك مباشرة، المرة الثانية قالوا تطلب منك أن تعطيك رابط بعد ما تفوز في اللعبة، تعطيك رابط وتقول لك جب أشخاص ثلاثة أربعة أشخاص تحددهم هي، فإذا أكملت العدد تعطى لك الهدية.
1: تمام. فإذا فيها تفصيل. أولا بالنسبة للتعامل مع شيئين، وهذا قد سبق أن بيناه في مرة ماضية، على أنه هذا الأصل الحل ولا يحرم إلا في صورة واحدة، وهو إذا تيقن أن هذا المال الذي سيؤخذ منه هو سيذهب به إلى الحرام، إلى أنهم هذا المال الذي يأخذه سيدفعونه للمثليين أو لأي معصية أخرى. وأما إذا نحن ما ندري هل هذا المال سيأخذه، وهو الأصلك ما تدري، معناه أنك إذا تيقنت أو ظننت أن هذا المال حقك سيأخذ ويصرف في معصية الله تبارك وتعالى. أما على العموم يجوز التعامل مع شيء وغيرها، وهو أهون من التعامل مع الشركات اليهودية أو الذين تدعم اليهود، ذلك يدعمون قتلة، أما ذي لا يدعمون مثلي معصية بينهم بين الله سبحانه وتعالى. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر وهم كفار، بعض المال هذا يأخذون يصرفونه في الخمر، وربما بعضه يصرفونه في معادات النبي صلى الله عليه وسلم من تحت لتحت حتى لا يظهرون بهذا. وقد مات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذا يدلنا على أصل التعامل على أنها على الجواز. وهكذا كان الصحابة كان يتبايعون ويشترون من أهل الشام، ويقدمون بضاعة من الشام وهم كفار، فما بيكون الحرمة إلا في حال في نطاق ضيق، وهو إذا تيقنت أو ظننت أن هذا المال حقك سيصرف مباشرة في معصية الله سبحانه وتعالى حتى لو كان في خمر. وما أكثر الكفار اليوم، الناس يتعاملون مع الصين والصين كفار يشربون الخمور ويفعلون معاصي ويفعلون أشياء، وهذا بعض المال يذهب إليه، لكنه ما هو متعين مالك أنه يذهب إلى هذا إلى الحرام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أنهم يدخل إلى لعبة، صح؟
0: نعم.
1: فإذا فاز يعطونه مبلغ. مبلغ المال يشتري به من منتجاتهم. هذا الفعل إذا كانت هي هذه اللعبة جائزة بأن تكون فيها نفع، ليست مجرد له، إذا كان مجرد له لا فائدة من اللعب بها، فهذا تضيع الوقت في غير فائدة فيما لا يعود نفعه. فإذا كانت مثلا هذه اللعبة تعتمد على التخمين وعلى الحظ فهذا لا يجوز اللعب بها، وبالتالي المبلغ الذي يعطى لا يستحقه. وإذا كانت هذه أولا، أنه لابد أولا أن تكون اللعبة جائزة. الأمر الثاني بشرط أن لا يكون شرط على أنهم يعطونه مبلغ من المال، لأن المسابقة لا تجوز إلا فيما خصه الشرع. أي لعبة يكون فيها دفع مال سواء كان من متبرع أو من الذين يلعبون هي تعتبر حرام إلا المسابقة. المسابقة هي في على الخيل أو على ذات الحافر مثل الحصان ومثل الجمال، هذه تكون على مسابقة، أو على الرمي بالسهام، وفي معنى الرمي بالسهام الرمي بالرصاص، هذه مسابقة جائزة مع دفع المال. هذا لو كان يشترطون عليه دفع مال هذا غير جائز، لكن لو فاز يمكن يعطونه ويمكن لا يعطونه لا بأس إذا كان هذا هكذا، لكن لو كان هناك شرط على أنه يعطى يعتبر هذا من المعاملة الفاسدة،
0: وإن كان من طرف واحد،
1: وإن كان من طرف واحد، الآن كلاما على أن الشركة هي التي تدفع مقابل أن يلعب في هذه اللعبة، فيكون هذه اللعبة أولا حرام لو فرضنا بأنها كل شيء، لكنها هي ذاتها لا ينتفع بها، فيها مجرد معتمدة على الحظ. الأمر الثاني لو كانت لا فيها فائدة وفيها ذكاء، يعني حتى تصل هذا المستوى أنت تحتاج إلى بذل جهد وبذل ذكاء، فنقول بأنه هذا يعود بنفع، لكن بشرط أن يكون هناك مال مقدم من أي طرف، لأنه إذا كان في مال مقدم يعتبر هذه مسابقة غير شرعية، ولذلك أنه المسابقة الشرعية تكون على المال التي يكون فيها مال، هي على ما ذكرنا فقط بالنسبة للخيل والجمل، وما كان مثلهما ذات حافر أو ذات خف أو الرمي بالسهام، هذا الذي يجوز مع المال، لكن أي لعبة أخرى مع المال لا تجوز. لو مثلا الآن بنلعب شطرنج، الشطرنج عندنا على المذهب الشافعي أنه حلال مع الكراهة لوجود خلاف الأئمة في ذلك، لكن بشرط قالوا أن تلعب بلا مال. فإذا كان لعبة بمال تقول الآن هذه معاملة فاسدة، لأنه الآن دفع المال مقابل ماذا؟ مقابل الفوز، ولا يجوز دفع مال مقابل الفوز إلا في المعاملات التي أقرها الشرع، والله أعلم. فإذا النتيجة بيكون هذا حرام من كم كذا ومن كم كذا، لأنهم الغالب أنهم يلتزمون إعطاء مبلغ من المال. لكن لو فرضنا إذا لعب، يعني احتمال، يعني في عندهم ما هو شرط أنهم يعطونك، احتمال أنهم يعطونك هذا المال، فيكون هذا الاحتمال ما هو شرط، لأنه لما يكون هذا عقد معناه إلزام، لكن إذا كما هو إلزام فهذا مجرد تبرع فقط، ما دخل في عقد. المسابقة هذا عقد، يعني في طرف وطرف آخر يقول من يفوز منكم فله كذا، ملزم شرعا بدفع ذلك الشيء، أما هذا ليس على سبيل الإلزام، فإذا كان على سبيل الإلزام لا يجوز. وبيترتب عليها باقي الجواب، يعني باقي الجواب أنه ما يصح هذا أصلا، فبالتالي انه حتى لو بيجيب اخرين ما بيصح، لكن لو فرضنا انه جائز يجيب رابط اخر يجيب اخرين ما يضر هذا ما يضر شيء طالما ان اللعبه جازت بالشروط الشرعيه التي ذكرناها. زكي. والله اعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وناخذ اتصال من زكي صالح من المكلا. تفضل اخي زكي. زكي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: السلام عليكم
0: اخي زكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
2: ألو.
0: مرحبا. نعم نسمعك. تفضل أخي زكي. تفضل اسمعني من الجوال مباشرة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله. برنامج مصالح الذكر.
0: نعم تفضلوا.
2: معك زكي صالح من المكلة.
0: أهلا وسهلا.
2: صوت معك.
0: نسمعكم. ضعوا سؤالكم. اسمعكم الشيخ.
2: نسأل تحياتي لك وتحياتي للشيخ سالم. اللي أقول لك يعني إيش حكم الصبي البايع أو المشتري؟ سواء كان للصبي هذا يبيع أو يشتري، يعني هل حكمه يعني معقود وشرع يعني؟
0: نعم واضح السؤال. معكم سؤال آخر؟
2: واضح
0: السؤال.
2: طيب شكرا جزيلا.
0: تسمعون الإجابة إن شاء الله. نأخذ مباشرة سؤال زكي ويسأل عن بيع وشراء الصبي.
1: نعم بيع وشراء الصبي هذا غير جائز عن مذهب عندنا، بل وكذلك بقية العلماء أنه لا يصح أن يبيع ولا يشتري ولو بإذن والده ولو كان بحضور والده، إذا كان هو الذي يعقد هو حاضر وليه الشرعي لا يعتبر هذا أبدا، ولو في المحقرات لو حتى في الأشياء الصغيرة. هذا مقر المذهب أو على الأقل هو مقر المذهب عندنا بأنه لا يجوز، لكن الإجماع الفعلي إجماع فعلي يعني من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم يتساهلون هذا بالنسبة للأشياء المحقرات. جالس هذا الولد يبيع روتي، يبيع بصل، يبيع الأشياء التي يتسامح الناس فيها، فقالوا لا بأس في هذا. هذا بالنسبة للإجماع الفعلي، لكن بالنسبة عند الاختلاف ورفع الأمر للفتوى أو القضاء سيكون الحكم على البطلان. لكن من ناحية المسامحة الشرعية تكون هناك مسامحة طالما وجد الرضا من الطرفين، من قبل ولي الصبي وقبل المشتري حتى لو كان العاقد هو الصبي، بالنسبة للأشياء المحقرات لكونه جرى الإجماع الفعلي على ذلك. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. والمتصل البحريش تفضل أخي رجع.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هل حديث الإبن الآخر زمان يأتينا نساء على روبة هذه الصوابي شعورهن خاسمة البحر لا يدخلن جنتها ولا يدن ريحة فانحلوهن بأنهن ملعونات؟
0: نعم.
2: هل هذا حديث صحيح؟ قال ما هو صحيح. لا يفطر السؤال. الشخص الثاني إذا قال هذا حديث صحيح هل يمكن هذا الحديث على هذين أصحاب التشريع الحديث يلقينا في العراوة ثانية وال وش حشو هذه حق الانتهاء والخرق وذا حتى وص الشعر والكوافير هذا
0: واضح سؤال
2: عشان فعلي
0: فضل.
2: إذا قال عندكم معلومة عن الزيت هذا يقول فيه هو يقول فيه فعلي على الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم ويمتلوا لا بيت حي ولكن لا حياة للسلادي ونار أنه نفخت بها ضاط ولكن ضاعد الخوكة في الروادي
0: من هذا البيت؟
2: إذا
0: خالد
2: المعلومة
0: واضح السؤال. يوم. سمعني إجابة إن شاء الله.
1: طبعا.
0: سؤاله الأول يسأل عن حديث هذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وصف بأنها رؤوسه أنها كان أسنمة البخت. قال هل هذا الحديث صحيح أولا أو لا؟
1: أو الحديث هو صحيح وجاء في صحيح مسلم قال صنفاني من أهل النار لما أراهما بعد قوم معهم أصيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كأسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي نفس الرواية أو بعض الروايات تقول إلعنهن فإنهن ملعونات أو قريب من هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن الكلام هذا ليس على إطلاقه، شفنا مرة تفعل هكذا نلعنها، لا، هذا بالنسبة للنساء الكاسيات العاريات المقصود بها من يفعلن الفاحشة ويظهرن أمام الرجال لباسهن، لا هن عاريات ولا هن كاسيات، عادل اللباس الذي يلبسنه هذا مثير يثيرن الرجال، فهؤلاء المقصودات بهذا. وهن إذا كنا مسلمات لا يدخلن الجنة يعني مع السابقين، يدخلنا الجنة ببركة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيضا بعد، لكنه بعد عذاب العياذ بالله عذاب من النار ولو قليل لا يعتبر قليل. ولعنوهن هذا لا يجوز لعن بالخصوص، يمكن اللعن بالعموم، لكن لعن وحدة بخصوصها مدامها مسلمة لا يجوز لعنها. يقول مثلا على العموم لعن الله الكاسيات العاريات، لكن فلانة هذه الكاسية العارية لا، لأن الأمور بخواتمها، وطالما أنها مسلمة لا يجوز لعنها، بل هو لعن الكفار حتى لا فائدة، لا فائدة منه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن، يعني كأنه يعني يجوز اللعن، في حال أنه قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، فيكون الأمر بهنا هو أمر للجواز، ليس أمر للندب، ليس ذكر نكون نلعنه ويثاب عليه،

0: بالفساق، هو حرام كما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إذا فعلت هذا حتى ما قصدت التشبه، هو فعل خاص بالفاسقات، ما تفعل هذا إلا الفاسقات. فلذا نتحذر من بعض التصريحات التي نظن أو نشعر بأن قد يكون فيها تشبه بالفاسقات ألا تفعل، لأن إذا فعلت يكون في هذا تشبه بالفاسقات، والتشبه بالفاسقات من باب أولى الكافرات هو حرام. لكن التشبه يكون في حال أنه هذا الفعل مختص بالكافرات والفاسقات أو هو غلب لهن، أما إذا لم يكن مختص ولا غلب ولا قصدت التشبه بهن فهو جائز، ولكن تتجنب كل ما يحتمل أو يقرب من أن يكون تشبه فيه بالنساء ولم يكن صريحا في التشبه، ينبغي لها أن تتركه ابتعادا. كان الصحابة والتابعون كما قال أدركنا 70 من الصحابة كان يتركون، أو قال أدركنا جماعة من الصحابة كان يتركون 70 بابا من الحلال، هو حلال ما يتركون شبهة خوفا من الوقوع في الشبهة، مش خوفا من الوقوع في الحرام، خوفا من الوقوع في الشبهة. الشبهة هذا ما هو حرام، يعني يحتمل ويحتمل، لكن ذلك هم يتركون حلال واضح، وهذا ما لا نريد أن نصل إلى شبهة. ونحن الآن على الأقل نتجنب الشبهات خوفا من الوقوع في الحرام، هم كانوا يتجنبون حلال، نحن ما وصلنا إلى مستواهم، والمفروض أن نصل لمستواهم، لأن هذا فضل الله تبارك وتعالى يعطيه لمن يجد ويتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. على كل حال أنه لا يجوز لعن بخصوص، وأن هؤلاء لا يدخلن في هذا إلا عند إلا إذا كان فعلنا بالفعل هذا أمام الرجال، أو يكون بعدين مرتبتهن أيضا حرام لكنها أخف لما يفعلن هذا في بيوتهن أمام النساء وكان قصدا التشبه أو فعل ما فيه تشبه، ولكنه ما يصل إلى درجة أولئك الذين قال ما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود ذاك يظهر للرجال، وذلك ما ظهر للرجال، للنساء بس يتشبهن بأولئك، فلا تصل إلى مرتبة أولئك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يسأل: لمن ينسب هذا البيت الذي عجزه هو نار لو نفخت بها أضاءت لكن ضاعك نفخك في الرمادي؟
0: هذا البيت هو معروف كذا، بس الأشياء التي هي حكمة ما عاد يحتاج للبحث عن قائلها. قال هذا: ونارا لو نفخت فيها أضاءت ولكن ضاع نفخك في الرمادي، ما عاد ذكرنا الشطر الأول، هو معروف البيت
1: آخر بعدين يقول لا حياة لمن
0: نعم. قال: ولو ناديت لقد
1: سمعت لو ناديت حيا
0: نعم، لقد سمعت لو ناديت حيا، أنت تسمع لو كان تنادي حيا، لقد سمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي ونارا لو نفخت فيها أضاءت ولكن ضاع نفخك في الرمادي. وهذه من الحكم، وحينما تكون حكمة يتفق عليها العقلة لا يحتاج إلى معرفة قائلها، كما أيضا الحساب، من الذي وضع الحساب؟ هل نحن نأخذ بالحساب ما ندري هل واضع لهذا كافر ولا واضع لمسلم؟ ما يحتاج لأن نبحث عنه. أنا على كل حقيقة أنا ما أدري هذا من قائل هذا البيت، ولكن البيت هذا مشهور ومتداول والعلم عند الله.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: وننتقل كذلك إلى أسئلة المتابعين. هنا شخص يسأل عن حكم لمس وحمل الرحل الذي يوضع فيه المصحف، والرحل بعض الأحيان يكون فيه مصحف وبعض الأحيان لا يكون فيه مصحف.
0: تمام. هذا الرحل أو يسمونه كرسي المصحف، الكرسي المعدود للمصحف، في كرسيين، في كرسي مثلا يتركه الإنسان أو ميز هذا يضع عليه عليه المصحف، يضع عليه المصحف قام منه، ولا يضع هو مشترك بين الكتب، يعني المقصود أنه ما هو معدله خاص، فهذا يحرم عليه من الخلف، من الأسفل يحرم مسه من المكان الذي عليه المصحف ومن الأسفل، هذا بالنسبة للكرسي الكبير. وأما بالنسبة كرسي المصحف، كرسي هذا الرحل، هذا في أقوال ثلاثة، قيل بأنه يحرم مطلقا، معنى مطلقا موضوع عليه المصحف أو ليس موضوع عليه المصحف، هو حرام مطلقا. والرأي الثاني يقول يجوز مطلقا حتى لو كان عليه المصحف لا يحرم مسه، والمعتمد في هذا هو التفصيل، أنه إذا كان موضوع عليه المصحف فيحرم مسه من أي الجوانب، لأنه هذا خاص بالمصحف، يكون كأنه كيس للمصحف، كما قالوا الأصح في المذهب أنه يحرم مس المصحف ومس خريطة المصحف، خريطة المصحف الطبق نحن نسمي هذا الخرقة التي توضع كالكيس للمصحف، إذا كان هذا معد للمصحف فيكون مسه هذا حرام حينما يوجد فيه المصحف. وكذلك أيضا كرسي المصحف يكون حرام مسه في أي جانب حينما يكون موضوع عليه المصحف، وحينما يخرج منه المصحف يجوز مسه وحمله من دون حرمة، هذا هو المعتمد من الأقوال الثلاثة، الله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل قال يسأل عن وليمة العرس، قال في بعض ولائم العرس يكون بعدين بعد العشاء ويكون فيها آلات محرمة وموسيقى محرمة، قال أنا الآن هل يجوز لي حضور الآلات المحرمة؟ لا يجوز، لكن هل حضور مثلا العشاء أتعشى أول في البداية ثم أخرج ولا أحضر، أم مجرد حضور يعتبر معونة له؟
0: بل مطلوب حضوره، هذا يطلب حضوره، لأن هذه دعوة الوليمة، هم دعوك للوليمة، حضور الوليمة. ثم إذا كانت هناك آلات موسيقية قم وغادر من باب مفارقة المنكر، كما جاءت بذلك الآية الكريمة: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزؤوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. لو جلستم وشاركتم قال أنا ما أنا مشارككم، أنا اللي حاضر فقط، هو حضورك معهم يعتبر هذا إقرار على المعصية. قال الله تعالى: إنكم إذن مثلهم، فكلكم وقعتم في المعصية، لكنه ليس من ينشئ المعصية كمن يحضر المعصية فقط، لكن نتيجة واحدة إنكم مثلهم، إنكم عصيتم الله سبحانه وتعالى. فنعم يجوز له الحضور لأجل العشاء وجلسة حتى بعدها إلى أن تأتي آلات اللهو المحرمة. إذا جاءت آلات اللهو المحرمة، إذا لم يستطع أن ينكر هذا المنكر، هو انقدر على إنكار المنكر، هذا يلزمه أصلا لكون هذا رجل مطاع، ولا رجل هو عالم، أو كان رجل له مكانته الاجتماعية عند الناس أو يهابونه، فيجب عليه أن ينكر هذا المنكر. إذا لم يستطع فيجوز الخروج، بل يجب عليه الخروج ولا يبقى، إلا إذا كان يخاف من الخروج، خاف من الخروج فين يبقى في الشارع، ولا كان جو بارد ما يستطيع البقاء في هناك، فيبقى في البيت وينكر بقلبه. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذا لكم سائل يسأل منكم ويريد منكم الإرشاد والتوجيه لبعض الورش، الآن قال يذكر بعض الورش، قال الذي يعمل فيها العمال بأجر زهيد وبسيط، قال هو صاحب الورشة هذا يأخذ بالسعودي ويستلم بالسعودي ويعطي عماله باليمني، وبعدين لما يستلم باليمني هذا العامل لا يشتري به شيء ولا يقوم بحاجاته ومتطلباته، ما ارشادكم في هذا الموضوع؟
0: هذه مشكله ليست الورش فقط، بل
1: كل
0: نعم ربما حتى وصل الامر هذا الى المعاهد وفي شيء من اماكن العلم ربما يصل اليها مثل هذا الامر. على كل حال هم الامر الذي نستطيع ان نلزم به صاحب الورشه هو ما تعاقد عليه، هو تعاقد عليك بالريال اليمني يلزمنا أن يدفع بالريال اليمني الذي قالك، هو من باب الرفق ينبغي له مهادة يهدي زيادة بعد ذلك، لا يقتصر على الراتب فقط، هذا الراتب هذا شأن البخلاء أنه ما يعطيك إلا الراتب، أنت الآن صار بينك وبينه عمل وكل يوم عنده، صرت الآن كأنك من أحد أفراد أسرته، كأنك صرتم أسرة تبع العمل كلكم كالأسرة الواحدة، فينبغي لصاحب العمل على سبيل التطوع، لا على سبيل الإلزام، على سبيل مكارم الأخلاق، لا على سبيل الوجوب الشرعي، أن يعطي زيادة للعمال، منها تحفيز، لأنه هذا الآن حينما يدفع زيادة هذا ما يحفز العمال على الإنتاج، ويصير محبة بين العامل وبين صاحب الورشة أو صاحب العمل، فإذا كان كذلك يكون هذا سبب الإنتاج، فهذا سبب للنجاح. تخلي ما الأسباب التي تجعل هذا العامل يقصر، هذا العامل يقصر، راتب ما يكفي، تزيد في الراتب أو تعطي هناك حوافز وتشجيعات، فيكون هذا منها مكارم الأخلاق، ومنها زيادة في سد حاجة هذا المحتاج، ومنها أيضا إنتاج، زيادة الإنتاج للعمل، لأن العامل إذا كان يفعل الشيء عن حب فيكون إنتاجه أكثر ممن يفعله ولا فقط بقدر الواجب. لما تكون هناك كاميرا مراقبة أو صاحب العمل أمامه يشتغل بجد، ولما يكون ليس أمامه فيقصر في العمل، فأنت لما تدفع له يا صاحب العمل أنت تجعله يشتغل بحب، يعني يراقب العمل ذاته لا يراقب صاحب العمل، هو ينتج، فتكون النتيجة بعدين عادت لصاحب العمل. زد مع على هذا، هو الأمر الأهم والأعظم، الثواب الزائد الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة، لا يجب على صاحب العمل أن يدفع إلا الراتب المتفق عليه، ومن مكارم الأخلاق ومن باب حتى إتقان الشغل ينبغي له الزيادة على ذلك. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وهنا سائل يسأل عن تجهيز الأب لابنته، ويقول ما هو الواجب على الأب في تجهيز ابنته للزواج، وهل يجب عليه في تجهيز أبنائه للزواج أم لا؟
0: ولا يجب عليه شيء أصلا، هو يجب عليه النفقة لهم إذا كانوا فقراء ما عندهم مال وكانوا عاجزين على الكسب، فهذا الذي عليه أن يفعله. أما كونه يجهزها، لا، تجهزها على زوجها، مش الآن هو زوجها ستروح إلى زوجها أو إلى بيت والدها، ما عليه شيء، لا ذهب ولا ثوب ولا شيء أبدا، يسلمها باللباس الذي تبقى فيه في البيت، يسلمها للزوج هذا، لكن مكارم الأخلاق وتفرحة البنت ما يسويها أي شيء، كلما تستطيع أن تعطيها لتفرحها ولا ترى نفسها أنها أقل من الناس أنت مثاب على ذلك، الوجوب لا يجب، الندب يدخل بعدين إذا صحت النية ولم يصل إلى درجة المباهاة والمكابرة أنك تريد أنت أن تكون مثل فلان، وخصوصا عند العجز شخص حاله ما يسمح إلى أن يكون مثل فلان وهو يتكلف ربما بالديون لأجل أن يكون فلان الذي حاله أيسر من حاله. هنا المذموم شرعا، المذموم شرعا في واحد من اثنين، أن يتكلف ذلك بالديون أو يتكلف أو يكون في ذلك على سبيل المباهاة. أما إذا كان لا ما كان على لا بالديون ولا سبيل المباهاة وإنما ليفرح ابنته ويكون صدق لها، فهو يتعبد الله سبحانه وتعالى مهما أعطاها هو مثاب عليه، بحيث أنه لا يعد صرف ولا خيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
1: تكمل الخير شيخ سالم. وكذلك هنا سائلة تقول أنها دائم تسمع كلام زوجها وتفعل الذي يرضيه، وهو دائم يعني يرفع صوته عليها ويعاملهم معاملة سيئة. قالت والآن بعد فترة وجدت أن هذا الرجل قد تزوج عليها، تزوج امرأة أخرى، فالآن قالت كلما يرجع إلى البيت لا تكلمه ولا تعطيه وجه على قولهم، فما حكم هذا الفعل منها؟ هل يجوز أم لا يجوز؟
0: تمام. هي الأول كونها تقوم بخدمته وهو لا يحسن معها هي مثابة عليه، تتعبد الله سبحانه وتعالى على الأقل لا تفعله على شانه وإنما تفعله على شان ربها، فإذا فعلت شيء حتى ما يلزمها شرعا فعله هي تثاب عليه، ما تظن أنه ضايع عملها الذي كانت قامت به، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وكونه تزوج عليها هي تنظر ربما يكون عندها تقصير وهي لا تشعر، ربما هي ما ترى من نفسها تقصير وقد يكون واقع أن عندها تقصير. على كل حال هو الرجل لا يعني كما يقولون متشوف، حتى لو كانت زوجته ما عندها تقصير، حتى لو كانت زوجته أجمل من الثانية، يمكن الرجل يميل إلى امرأة واحدة أقل من زوجته في هذه فتنة في قلوب الرجال يحتاجون إلى معالجتها حتى لا يقعون في الخطأ. والرجل يعني لا يتزوج الثانية إلا إذا دعت الحاجة له أو للثانية التي يتزوجها، لا يتزوج لمجرد الرغبة، زواج مجرد الرغبة مذموم لأنه يعرض نفسه للخطر. عدم العدل بين الزوجات هو شأن الأكثرين من الناس، يعني أنت تريد الثانية فمعنى أنك ستدخل في خطر عدم العدل، والذي لا يعدل يأتي يوم القيامة مطالب به. لا يمكن يأتي هكذا بس، لا، الناس يمشون على سواء ويمشي على اعوجاج بسبب عدم العدل. وليس هذا بس العقوبة، ليس لو كانت هذه العقوبة عاد أمرها نقول أخف من غيرها، لكن لا، عاد باقي عقوبة هناك ومطالبات، لأن واجب العدل بين الزوجات. فإذا قصر الرجل في حق المرأة لا تقصر المرأة في حق الرجل، يعني كونه تزوج عليها هو في الحقيقة لا يعتبر تقصير في حقها إذا كان يقوم بالعدل، لأنه هذا شرع أباح له فلا نستطيع الاعتراض عليه. غاية الأمر نحن نقوله إن كان تزوج عن حاجة لأنه هذه المرأة لا تكفيه، أو كان حاجة ليقوم برعاية هذه المرأة ليكونها قريبة له مثلا، أو يخاف عليها لأنها بلا زوج فيتزوجها لحاجتها، فهو الآن غير مذموم زواجه، زواج الآن ربما صار لحاجة ويثاب عليه. لكن لما يكون لمجرد الرغبة فقط فنقول أنت عرضت نفسك للخطر لمجرد الرغبة، لأن الرغبة ما تنتهي عند الثانية، بعد ما يتزوج الثانية لأنه يتزوج للرغبة ما يتزوج الحاجة، يتشوف للثالثة والثالثة والرابعة، ولو كان الشرع يسمح له زيادة على الرابعة لربما يتزوج طالما أن الرغبة والرغبة ما تنتهي عند عدد محصور، عدد أبدا من النساء تأميه ربما ما تنتهي عند لأنها رغبة، لكن الحاجة حاجة الإنسان بواحدة، وإذا ما كفت الواحدة تكون الثانية. خلاصة الجواب أنه لا يجوز لهذه المرأة أن تكشر ولا تقطب وجهها لزوجها لكونه تزوج أخرى، لها حق أن تطالبه بالعدل بينها وبين الأخرى، وتتجاوز عن بعض حقوقها لتطلب خير منها يوم القيامة يعوضها الله سبحانه وتعالى. والإنسان العاقل لا يطلب كل حقه، قالوا ما استقصى كريم قط، الإنسان الكريم ما يستقصي أبدا، بينه وبين الناس معاملة ما يأخذ حقه كله، يأخذ بعض حقه، الذي يستقصي هذا الله أعلم هو كريم ولا ليس كريم، لكن الكريم الكريم صاحب الكرم هذا ما يستقصي. وهذه المرأة ينبغي لها أن تسامح زوجها، لأنه في الأول وفي الآخر زوجها، وبينها وبينه علاقة وعشرة، وخصوصا مع طول المدة، فإذا قصر في حقها تسامحه حتى لا يطالب يوم القيامة ولا يحبس عن مقامه الكريم في القبر، أنه كل من له حق. مشكلة هذه أنه يحبس حتى أخيار مطيب ومن أحسن الناس، شوف الجنة أمامه والنعيم أمامه، لكن لا يستطيع أن يصل إليها كالمقيد بالسلاسل، محبوس بدين أو بحق عليه للناس. فالإنسان العاقل ما يخلي حق عليه للناس أبدا، هو الحقوق التي يسامح فيها أو يسكت عنها ليطالب بها يوم القيامة، لكن أهم شيء لا تخلي عليك حقوق للناس تحبسك عن مقامك الكريم أو تأخر إسراعك إلى دخول الجنة. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ووصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وإلى هنا أيها الأخوة المستمعون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل المقبول، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب لطيب حسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونترككم إن شاء الله في أمان الله، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة، الله يكرمنا ولحنا وعطينا ولحنمنا زدنا ولنقصنا ولنفرنا وليثر علينا وعلى كل جامع شامل خيرات الدنيا والآخرة، ما نواب السلف الصالح ولحضرة النبي.
1: اللهم صل.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عديد، بجانب محطة عديد. للتواصل 77-137-0043 73-520-6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
3: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
4: التطوع المطلق يوم الجمعة إذا دخل المسجد ولم يصعد الإمام.
5: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن من دهنه أو مس من طيب بيته، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، وصلى ما كتب له، فإذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه الدارمي.
4: فضل يوم الجمعة.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه مسلم.
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه النسائي.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. أخرجه البخاري ومسلم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي. بسم

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.
2: لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Oh.

عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين حمدا نستفتح به خزائن الجود المطلق ونثبت به على قدم الصدق فنتحقق نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له فاز من بحبله توثق وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله محبوبه الذي جاء بالصدق وصدق وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان فتحلى بكريم شمائلهم وتخلق وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي واعلموا يا عباد الله أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة واعلموا يا عباد الله أن للتقوى حارسا أمينا وحرزا مكينا متى أحاط بالعبد ذلك الحارس حفظ التقوى وسلم حبل صلته بمولاه ومتى ذهب ذلك الحارس الأمين ذهبت التقوى من حيث ذهب ولم يبق للعبد دافع إلى الإقبال على الله ولا سبب ذلكم هو الحياء الذي زين الله به أهل تقواه واستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينبئكم بهذه الحقيقة ويقول فيما رواه البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هكذا يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكان وصف الحياء وأثره على حال المسلم وكيف أنه بذهابه لا يكاد يبقى أمل في استقامة الإنسان حتى جعل صلى الله عليه وآله وسلم معدوم الحياء كأنه بمعزل عن خطاباته وتكليفاته وتشريعاته وصيره كأنه مستثنى من هداية الشرع الشريف ونعمة الإرشاد والتكليف ذلك الخير الذي جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل إيصاله إلينا جعل صلى الله عليه وسلم فاقد الحياء كأنه بمعزل عن كل ذلك وكأنه بمنأى عن المخاطبة بأي أمر أو أي نهي فقال له اصنع ما شئت على سبيل التهديد والتخويف إيذانا بمدى الخطر الذي يلحق بمن تفلت منه خلق الحياء فتأمل كيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخاطبك بهذه اللسان التي يهتز منها قلب من كان فيه إدراك وشعور بعظمة الكلام وعظمة من تكلم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وكأنك لم تعد معنيا بما آمر به أمتي ولا بما أنهاهم عنه، لم تستحي فاصنع ما شئت، تهديدا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمن تساهل بزوال وصف الحياء منه، أو هو كما فهم بعض العلماء إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم بما ينتهي إليه حال من فقد الحياء، جاء ذلك الإخبار في صيغة الأمر، والمراد أن من لم يستحي فلسوف يفعل ما يشاء، ولن تجد تقوى الله سبحانه وتعالى متسعا في كيانه ولا في قلبه، ولن يكون لأوامر الله ونواهيه سلطانا على باطنه، وكيف تؤثر فيه وقد انفصل عن قلبه جهاز الإحساس والاستشعار بزوال الحياء حتى أصبح قلبه أشل عن التأثر والشعور؟ وهل تؤثر الجروح في جسم ذهب عنه الإحساس؟ كذلك لا تؤثر المواعظ في قلب زال عنه الحياء. وهل سمي الحياء حياء إلا لما فيه من معنى الحياة للقلب الذي يهيئه للتأثر والتفاعل مع وحي الله وآياته سبحانه وتعالى؟ فإذا ذهب لم يعد لأي من تلك المواعظ والعبر الإلهية أي سلطان ولا تأثير على ذلك القلب، كما لا يكون للجروح أي إيلام لجسم قد زالت منه الحياة، كذلك لا يكون للمواعظ تأثير في قلب زال منه الحياء، والعياذ بالله. ولقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كان يلوم أخاه على ما قام به من الحياء، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء خير كله. وفي رواية عند الإمام مسلم في صحيحه: الحياء لا يأتي إلا بخير. كل ذلك ينبهنا يا عباد الله إلى أهمية الاعتناء بهذا الوصف الشريف وتنميته في قلوب أبنائنا وبناتنا، فإن إذا حفظناه عليهم فلسوف يحفظ عليهم هذا الخلق أشياء كثيرة، ولسوف يقيهم هذا الخلق الكريم من مهاوي خطيرة. فالله الله عباد الله، في تعهد وصف الحياء في أنفسكم وفي أبنائكم وبناتكم، فإنه من خير ما يكنزونه في هذه الحياة. ثم إن الحياء يا عباد الله لا يأتي بمجرد الأماني، ولكنه يستنزل من فيض الله سبحانه وتعالى بالإلحاح الصادق على الله تعالى في طلبه، وبالأخذ بأسباب حصوله واكتسابه والاتصاف والتحلي به. إن من أبرز وأهم ما يحفظ على المؤمن حياءه أن يكون عف اللسان، أن لا يسترسل ولا يرسل لسانه في الانطلاق بألفاظ تخدش في حيائه وتنهش من مروءته وتخلص عنه فطرة المروءة والحياء اللذين كرمهما الله سبحانه وتعالى بها. فإن مما ينهتك به ستر الحياء أن يعود الإنسان نفسه أن يطلق لسانه بالفحش، وأن يستمرئ التصريح بما يقبح ويستحيا منه من الكلام، ربما أدى ذلك بصاحبه إلى الوقوع في الحرام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فلنتأمل عباد الله ما يدور بيننا في المجالس، ولنحسن اختيار ما ينمي شريف الأخلاق وسامي الصفات في نفوسنا. أخرج الإمام أحمد في مسنده وغيره عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرجال والنساء قعود عنده عليه وآله الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، يعني سكتوا جميعا، فقالت أسماء: فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وقد أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. من يطيق أن يكون من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة؟ ألست ترجو بحضورك الجمعة وإقامتك الصلاة وطاعتك لله أن تقرب من الله يوم القيامة؟ فلما تشتري بؤس الحظ والبعد من الله بكلام تتندر به بين زملائك وأصحابك تفشي به إليهم بما كان بينك وبين أهلك مما لا يجوز الاطلاع عليه ولا يحل الإخبار عنه ومما أنت مأمور بستره وإغلاق الحجب دونه؟ جاء في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن سيدنا سلمان الفارسي الصحابي تربية سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ذات مرة في أثناء قصة طويلة، ثم جاء في الحديث أنه قيل له بعد أن تزوج مرة وقد أصبح: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض سيدنا سلمان الفارسي عن السائل، فجاءه سائل آخر قال: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنه سيدنا سلمان الفارسي. ثم جاء الثالث، فلما رأى سيدنا سلمان الفارسي ذلك أقبل على القوم وقال: رحمكم الله، فيما المسألة عما غيبت الجدرات والحجب والأستار؟ فيما المسألة عما غيبت الجدرات والحجب والأستار؟ بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر إن أخبر أو لم يخبر. إن هذا أثر من آثار تربية الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نتعلم منه كيف ننمي خلق الحياء ونزرعه في نفوسنا ونحافظ على ما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به منه حتى لا يذهب ويتفلت عنا ذات اليمين وذات الشمال بما نسترسل فيه وراء نفوسنا الأمارة بالسوء من نظر لا يليق أو قول لا يليق. سلمنا الله وإياكم وعافانا وأكرمنا وإياكم بمكارم الأخلاق وحلانا بها ظاهرا وباطنا. والله عز وجل يقول وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ثبتنا على الصراط والنهج المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا نستفتح به خزائن فضله الواسع ونستمطر به سحائب منه وغيثه الهامع. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أكرم مشفع وأول شافع وخير عبد تشرفت بذكره الألسن والمسامع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى كل من غدا له متابع. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد علمتم يا عباد الله أن تقوى الله سبحانه وتعالى تحاط وتصان في قلب كل واحد منا ومنكم بالحياء الذي كان في أساسه فطرة، فطر الله العباد عليها ثم أوكل إليهم أمانة رعايتها وحفظها وتعهدها بما يغذيها وينميها ويقويها حتى تكون حرزاً حافظاً لصاحبه من كثير من الشرور والآفات والمفاسد. فلنعتني عباد الله باكتساب أسباب الحياة، ومنها كما سمعنا أن نصون ألسنتنا عن التصريح بما تنفر ذو المروءات عن التصريح به، ولنتعلم من هدي القرآن الكريم وكلام الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم كيف أنه يكني عما يستحيا من ذكره ويوري عما لا يستحسن التصريح به، وكان ذلك سمتاً وأدباً وهدياً مستمراً في أحوال ساداتنا الصحابة وأئمتنا العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن الحياء المحمود يا عباد الله ما صان صاحبه عن المساوئ وحفظه عن المستقبحات، أما ما منع صاحبه عن خير أو عن حق مشروع يمكنه تحصيله بسبيل لا ريبة فيها فامتنع عن ذلك حياء، فإن هذا ليس من الحياء الذي طلبه منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولنعمل يا عباد الله على اكتساب وصف الحياء بمجالسة أربابه، فإنه يسري من قلوب من تحلوا به إلى من يجالسهم، لأن الطبع لص كما يقولون يسرق من طباع من يجالسونه، فمن صاحب أرباب الحياء ولزم مجالسهم واستمع كلامهم كساه الله سبحانه وتعالى نور الحياء في أقواله وأفعاله. إن الحياء يا عباد الله زينة يصان بها المرء في دينه وفي عرضه وفي نفسه. والحياء يا عباد الله لا يكون من الناس فحسب، بل إنه كما قال صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحي منه. وانظروا كيف أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي التي امتلأت بآثار تربية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وصيغت على نظره وعينه، كانت تقول لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها ثم دفن أبوها، أخبرت عن نفسها أنها كانت تدخل وهي فاتحة وجهها تزور أباها وزوجها، فلما دفن إلى جوارهما سيدنا عمر بن الخطاب قالت ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. أين عمر؟ عمر في البرزخ. ولكنه الحياء يا عباد الله الحياء، لأن المؤمن لا يعتقد أن من في البرزخ فنوا أو انعدموا، إنهم أحياء كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هذا الحياء الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أهل بيته يجب أن نعمل على إحيائه في ذواتنا وفي من ائتمننا الله سبحانه وتعالى على تربيتهم. فالله الله في رعاية الحياء، الله الله في صيانة أعين أبنائكم وبناتكم عن المناظر التي تسرق من حيائهم الذي كملهم الله وكرمهم به، الله الله في العناية بصرف أسماع أبنائكم وبناتكم عما يمتد إلى الحياء لينزعه ويستربه من قلوبهم. ولطالما نزعت أستار من الحياء أسبلها الله على عباده بمناظر أدمن عليها شباب في هواتف أو في شاشات، فانتزعت من قلوبهم كنوزا استودعها الله من الخير الثمين والفضل الذي لا حد له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ما آتانا وأن يحلينا بمكارم الأخلاق. ألا وصلوا وسلموا على من به هدانا الله إلى مكارم الأخلاق، وعلى من جعله الله سبحانه وتعالى إمامنا فيها، وعلى من قيل فيه كان أشد حياء من العذاب.

0: في خدرها أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم عليه تبلغه حيث كنتم كما وعدكم وأخبركم بذلك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وكونوا في ذلك ممتثلين أمر مولاكم الذي أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد حبيبك المختار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن على منهجهم سار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكرام لا سيما جلهم فخرا وارفعهم قدر مؤازر نبيك في حال الساعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة، وعن أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وأهل بيعة رضوان ومن تبع الصحابة بإحسان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حلنا بمكارم الأخلاق والآداب، واهدنا إليها لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد في المشارق والمغارب، تب اللهم على عاصيهم، أقبل اللهم بمعرضهم، اهد اللهم ضالهم، فرج اللهم كرب مكروبهم، رد اللهم أسيرهم، أطعم اللهم جائعهم، أكس اللهم عاريهم. اللهم أقر عين نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما تحدث من صلاح في أمته، وبما تعرض عليهم من سداد أمورهم واستقامة أحوالهم، وهيئهم اللهم لنصرتك ونصرة دينك، وأعنا وإياهم أن نوفي بالعهد الذي عاهدناك عليه وكلنا حيثما كنا، وتولنا في الحس والمعنى عباد الله. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

استوي الصلاة تقاربوا وتراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف، وعلى السيد الشريف محمد بن عبد الله بن حامد الحامد، وعلى السيد الشريف سقاف بن محمد بن سقاف المحضار، وعلى الحاج إبراهيم بن علي بن أحمد عقيل، وعلى طه بن محمد بن طه بن حميد، وعلى عمر بن عبد الله العمودي، وعلى محمد بن خالد بن هود بن عويض، وعلى خالد بن محمد بن سالم بن مزعب، وعلى مبرك بن عبيد بن عامر بن صميل، وعلى حامد بن عبده بن أحمد بن عبده بن أسعد، وعلى حسين بن سالمين بن علي بن مساعد، وعلى منصور بن سعيد بن معوض بادخن، وعلى فرحان بن سيف الأنوار بن أمين، وعلى زين حسب الله بن عبد الرحيم الأندنوسي، وعلى جاندوي أسوان تائق بن جميل الدين الأندنوسي، وعلى من صحت عليهم الصلاة من جميع أموات المسلمين رحمة الله عليهم وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. بسم الله. بسم الله. سيقام بعد صلاة المغرب المولد الشهري بهذا المسجد المبارك. سيقام بعد صلاة المغرب مساء هذا اليوم الجمعة المولد الشهري بهذا المسجد المبارك. سيقام بعد صلاة المغرب بهذا المسجد المولد الشهري مساء هذا اليوم الجمعة لمن أراد أن يتبارك.

0: الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وزوجات طالب منين ومن فاضل دم والحسن والحسين الحمد لله عبد الله حاب رسول الله مانس من رسول الله الله من عيسى سيدنا عبد الله عنه بين الله أخوان رسوله علي بن علي خيسم من روح الأستاذ الله فقيه مقدم محمد بن علي بن علي سيدنا فقيه سيدنا عبد الله علي بن محمد سقا سيدنا محضار وأخوانه شابه إنسان مخير إنسان سلطان ملا عبد الله بن عبد الله بن حلال داه ساداتنا مشايخنا مواتنا خاصة ومواتنا عام الله يجعلها يعني يمعن بارك علينا نفع النسال سر وأسرى من هو أسرى فتاع النيات من نيات مقاصدون مقاصدون دمنا لكم الحزن والضعاف إلى حضرة النبي
1: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. فاتحة. صلي وسلم

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعديد بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخوتي وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، أسأل الله أن يسعدكم وأن يوفقكم لكل خير يا رب العالمين.
2: آمين.
1: نحن في هذا البرنامج دلوني على السوق نحاول جاهدين ويعني اللي نقدر عليه نوصل لكم معلومات تساعدكم في بناء مستقبل حلو بإذن الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: اخي معمر،
2: ايوه طبعا، احنا الحلقه اللي فاتت وقفنا بس بسرعه لانه ما حبيت بس
1: تشويق.
2: ايوه القصه بس عشان اديكم بالتفاصيل، شركه الطيران هذه موجود هنا في السعوديه، فكانت عشان لو تبي تصمم طياره بترسل تصميمها لامريكا، وامريكا بيرجعوا لهم بالتصميم بالهذا، وطبعا كان يكلف الاف الدولارات. فصاحبنا ما شاء الله تبارك الله ربنا رزقه ما شاء الله تبارك الله بخبرة في الكمبيوتر واستخدام الكمبيوتر والرسم، فقال لهم طيب أدوني هذا المشروع وخلوني أنا أشتغل عليه وأنا أوعدكم بإذن الله أنه أخرج به بنتائج طيبة. فالناس استغربت، قالوا لا يا عمي هذا مضمون، أنت إيش يضمنك؟ برضو الناس استبخست قدرته. فالولد أخذها تحدي، ونرجع لنفس النقطة، تطوير الذات، عنده مهارة وعنده معلومة وعنده سلوك الولد، فإيش سوى؟ استغل
1: معلومة سلوك.
2: أيوة استغل هذه المعلومة،
1: السلوك هو التحدي،
2: التحدي بالضبط، التحدي هو السلوك اللي قدامه. فايش سوى؟ اخذ نفس البرنامج، صمم بالبرنامج، سوى نفس الرسمات بالطريقه اللي يبغوها الشركه، وقدام هي من دون ما يقول لهم انه هذه من عندي، قال لهم هذه من امريكا. تخيل يا شيخ حسن، عدت على خبره وشافوها قالوا له والله مره ممتازه، لا هذا هو الشيء، شوفوا الخبره الامريكيه، وهم عارفين هو اللي لا تسوى. بعد ما خلص قال لهم اقتنعت فيها، قال لهم ايوه، قالوا انت ليه بتسالنا ذا السؤال؟ قال لهم ابدا، انا اللي سويته، ورا لهم البرزنتيش، ورا لهم كل شيء، ما صدقوا. فايش اللي حصل؟ انه بس اسمح لي اقول اسم الشركه الثانيه اللي برا اللي بيتعاملوا معها، شركه بوينغ عموما. فايش اللي حصل؟ انه الشركه دي كان ليها تعامل مع شركه بوينغ، فوقفوا معاهم، فاستغربوا الشركه بوينغ. فكانت ليهم زياره، والولد من فخ افتخاره واحده من الاصول حطتها وراه، واحد من رؤساء شركه بوينغ شافه وقال له انت اللي سويت الرسمه دي وانت اللي وقفت لنا البزنس، انا باك تيجي تشتغل معنا في امريكا.
1: قدر هذا الجهد وهذا الذكاء،
2: لأنه شاف قدامه واحد عنده إمكانيات، عنده طموح، عارف إيش بيسوي، وما شاء الله عنده القدرة إنه يتحدى أي حاجة ويسوي اللي قدامه. هذه هي تلخص تطوير الذات. بس قبل ما نخش كمان،
1: طب لحظة، لازم أعلق على هذا القصة بعد كل قصة ما شاء الله. أنا لو سيبتك أنت، مشكلتك إنك عندك معلومات كثيرة وهذا يجب أن لا نسيبك تسترسل، لازم ورا كل قصة نعمل شوية وقفة حتى الناس اللي قاعدين بيسمعونا ياخذوا العبرات والعظات. هذا احنا جبنا قصة هذا الشاب الذي تحدى، كان عنده سلوك تحدي. ممكن يا اخي الشاب تواجه في حياتك ناس كثير، مو ممكن بل
2: يحبطوك
1: يحبطوك يبهدلوك، انت مين؟ انت ايش تفهم؟ انت لمؤاخذة ما انت داري عن الدنيا رايح فين؟ وترى موجودين، يعني ترى احنا ما بنتكلم من الفراغ، موجودين. هيقول لك انت مش عارف ولا حاجة، ومع انك انت عارف كل حاجة. طبعا احنا بنقول لك انه في ناس حيتحدوك زي ما هذا الشاب، يكون عندك قدرة على التحدي وتعرف نفسك وتصمم أكيد. وتشد حيلك بإذن الله عز وجل،
2: وما يهمك اي حاجة،
1: ما يهمك. في الجانب الثاني برضو، انا لما نعلق على القصص واسمح لي اخي معمر، ممكن واحد تاني يقول يا عمي دول قاعدين يبكشوا علينا باللهجة الدارجة، يعني عارف كيف يقول، مع احترامي لاخوتي المستمعين، لكن ممكن واحد من المستمعين قاعد في السيارة ماشي ومتكي كده ومرجع المقعدة ومشغل الراديو ويقول لك يا عمي دول بيبكشوا علينا، واحد شاب عندنا هنا في جدة ولا في الرياض ولا في الدمام ولا في اي مكان في المملكة العربية السعودية هيقدر يصمم تصميم يخلي وكاء أكبر مصنع طيارات بويك في العالم، يقول له تعال أنت مين؟ إحنا عم، لأنه في ناس ترى إيه يقول لك أنت بتدينا بتدينا من الكلام ده. ليه يا أخي؟ أنت ليش قاعد تنظر لمجتمعنا بهذه النظرة؟ إن في هذا المجتمع ناس مو عباقرة، إمبراطورية العبقرية، بس ما حد داري عنه
2: أكيد.
1: فإذا إحنا شوف أخذنا الجانبين مصر. الجانب الأول في ناس بيتحدوك ويبهدلوك مصر. والجانب الثاني يقول لك يا عمي لا تقول تضحك علينا بالقصص دي كلها.
2: والله شوف يا شيخ حسن أنا أتفق معك وحتى ونحن بنعد الحلقة فاكر نحن قلنا لازم نجيب برضو أمثلة على ناس من وطننا عشان نوري للناس البلد فيها خير، البلد فيها عقليات، فيها ناس ما شاء الله تبارك الله تبى تنتج تبى تسوي تبى تعمل.
1: يعني أنا حقول لك دحين الشخص اللي في أمريكا مش عنده عينين وخشم ويدين ومخ وأعصاب زيه زي الشاب اللي في جدة، ولا ذاك عنده خشم زيادة ولا عين تالتة ولا
2: هي ما هي كده، هي ما هي كده.
1: الله اللي خلق الناس كلهم زي بعض يا ناس، بس مين اللي يشغل مخه ومين اللي نايم؟
2: لا أنا أدي لك مثال، لو تدخل على اليابان اليوم حتلاقي لوحة كبير موجود خلقت لتبدع، خلقت لتبدع،
1: آمنت بالله خلقت لتبدع. هذا هو باختصار، ما في أحد في الدنيا، وأنا أقولها لطلابي في المدرسة أقول لا يوجد إنسان في الدنيا دي لا مؤاخذة في الكلمة غبي،
2: لا أبدا.
1: ما في أحد، ربنا خلق العقول كلها زي بعض، بس مين اللي بيستخدم عقله؟ صحيح. حتى المجرمين لعلمك أذكياء، ما هو بيخطط كيف يأخذ من البنك. صحيح. الأولاد صحيح. الهكر أذكياء، عباقرة أذكياء، بيخشوا على الكمبيوتر ويفتح بنوك.
2: أيه مظبوط مظبوط. طيب دحين تكلمنا نحن وردي على تطوير الذات وشرحنا، طب تطوير الذات ليه أركان أساسية. طبعا عشان الحلقة حنتكلم على اثنين ونتبحر فيهم وهم أربعة، طبعا حنتكلم في
1: طيب أنا حكتبهم قدامي الأربع أركان، تقول لي هي عشان أكتبهم على الورق اللي قدامي.
2: أول ركن معرفتك لنفسك، هذا الأساس،
1: معرفتك لنفسك
2: ما هي قدراتك.
1: لا حب على تقول لي عشان في ناس بدمكم معنا في الراديو.
2: لا تفهمني، معرفتك لنفسك بين قوسين ما هي قدراتك.
1: أيوة
2: أنا حمشي معك حب
1: أنا طلعت الأقلام كلها وقاعد أكتب، وكمان اللي قاعدين تسمعوا ألف طلعوا مقلمياتكم كلها، كل الكلام اللي عندكم في البيت. واحد اهو معرفتك لنفسك، اعرف نفسك انت مين. واحد ممكن يقول لك طب انا سعيد، الثاني يقول لك انا عبد الحميد.
2: لا ما هي كده، ما هي حنسترسل فيها زي ما انت تفضل.
1: معرفه نفسك
2: اي ثاني شيء، لابد ان تجيد مهارات التواصل الفعال مع نفسك ومع الاخرين، هذه نقطه ثانيه.
1: انت بتتكلم بسرعه ليه؟ حب خلينا نكتبها. اجاده
2: حنعمل زي السيد صالح
1: اجاده معرفه طرق التواصل، صح،
2: معرفه التواصل الفعال،
1: التواصل الفعال، لانه ليش اكتبها؟ علشان الناس يستفيدوا منها. اجاده التواصل الفعال، بعدين حنشرح
2: مع نفسك ومع الاخرين.
1: مع نفسك ومع الاخرين، ترى كلها حتنشرح في الحلقات الجايه. مع نفسك ومع الآخرين. ولعلمكم الكلمات هذه بتتألف بها كتب، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة
2: مهارات الاستقلال المالي، طبعا حنشرحها أكثر وأكثر.
1: العملية كبرت.
2: لا لا لا لا لا
1: مهارات الاستقلال المالي.
2: مزبوط.
1: أربعة
2: مهارات سرعة التعلم وقدرة استيعاب المعلومات.
1: مهارات سرعة التعلم وإيه؟
2: وقدرة استيعاب المعلومات.
1: واستيعاب المعلومات، أنا دحين حقول لك معلومة مرة مهمة. خلصنا الحلقة استيعاب المعلومات، الأربعة دي خلصنا الحلقة، حنشرحها الحلقة الجاية. شايفين يا إخوة كيف البرنامج ده مرة متعب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنا أقرأ لكم الأربع أشياء ونوقف، لأنه إحنا الآن باقينا ثواني عن هذه الحلقة. هذه الأربع حاجات اللي هي إيش عنوانها الرئيسي؟
2: أركان تطوير الذات.
1: أركان
2: تطوير
1: الذات، يعني الذات اللي هو أنت. واحد معرفة نفسك، اثنين إجادة فنون التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، ثلاثة معرفة أو مهارات الاستقلال المالي، أربعة مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات. نقف هنا أخ معمر ونكمل في اللقاء الجاي في أمان الله، ودمتم بخير إخواني، والسلام عليكم.
3: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الأسرة وعلاقتها بالأبناء في تربيتهم وتعليمهم وحسن صناعتهم للمجتمع. بعد أن تكلمنا عن العلاقة الزوجية والأسس التي يجب أن تبنى عليها، هل يمكن أن تكون العلاقة الزوجية مصدرا صحيحا آمنا لصناعة الأولاد؟ نرحب بكم شيخ على ما قدمتموه في الحلقة السابقة. الآن نريد أن نوجه بعد أن تكلمنا عن العلاقة الزوجية، كيف يمكن أن يؤثر هذه العلاقة في صناعة الأولاد وحسن تربيتهم؟
2: بارك الله فيك. بسم الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا المرة الفارطة تكلمنا عن الحب، والحب يا سيدي الكريم هو طاقة نورانية عظيمة بناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسسها في القلوب وجعل نواة المجتمع الأسرة. لذلك لما كان نواة المجتمع الأسرة جعل أساس نجاح الأسرة هو الحرفين هذا اللي هما الحاء والباء. ثم بعد ذلك إذا فتر هذا الحب وبقي تبقى مسألة اسمها المعاشرة الطيبة، وتكلمنا حتى لا نكرر ونعيد أن الزوج والزوجة يحتاج إلى دورة تدريبية لمعرفة كيف يمكنني أن تكون علاقة الزوجية ناجحة. الحب إذا نشأت عليه العائلة اللي يأثر إيجابا في الأولاد ويأثر إيجابا في تربيتهم، لأن الطفل إذا يكون موجود في العائلة ويرى الوئام والمحبة والابتسامة والاستبشار ولعب الأب مع أبنائه ولعب الأم مع أبنائها، وهذا الوئام الذي ينظر له الناس ربما على أنه نظري، إذا وجد هذا لن يبحث الطفل على ما يوجد خارج البيت. ربما تكلمني تقول هناك أشياء دخلت إلى البيوت، انتظر قليلا نتكلم عنه. يعني الأساس في تربية الأولاد محبة الزوج لزوجته، محبة الزوج لزوجها، العطف والحنان والرأفة يجعل الأولاد يطيعون آباءهم لا شعوريا، لأنه يرى الإنسان أنه أنا لا أقدر على أن أعصيه، لأنه هو يفعل كل ما يستطيع، أبي يحمل لنا كذا والأم تفعل كذا. وهذه الأساسيات التي تجعل العائلة في أمن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخبرنا في آخر الزمان يوم تلد الأمة ربتها، يوم تلد الأمة ربتها، يعني البر ينقلب إلى عقوق. كل الناس إذا أرادت أن تتكلم فقها يقول لك المشكل في الأبناء، ولكن هناك أشياء قبلها بدأت، مقدمة نتائج. من الأشياء التي تجعل الأبناء يصلون إلى مرحلة معينة من العقوق، نعوذ بالله، الحب الذي لم ينشأ عليه الأطفال.
1: لكن العلاقة الزوجية التي تدعون أن تبنى على المحبة والمودة وتبادل الرحمة، لكن هذا لا يمكن أن يكون في كل الوقت.
2: هو أنت ربما الناس تقول لك هذا نظري، أنتم تعيشون في الخيال الآن،
1: وحتى تحقيقه يحتاج إلى وقت من الزمن لتحقيقه،
2: ونحن مشغولون بالأكل والشرب، والرجل مشغول بكذا، والمرأة مشغولة مسكينة بالعائلة وتربية الأولاد، وأنت تكلمني عن الحب، عن ماذا تتكلم؟ طيب ما في مشكل. هو السامع لنا الآن يقول أنتم تعيشون في الخيال، لستم على أرض الواقع. الزوج يعود مع تعب وكدح، ويعني بعضهم يقول لك أنا المهية التي يأخذها لا تكفيني كيس رز كما يقال، هاي. والمرأة تقول لك أنا مع التعب الأطفال وتعب، وتأمرني الآن وتريد مني لصلاح عائلتي، وأني أنا يجب أن أقول أني أحبك وإني كذا وإني صباحا ومساء لا أقدر. نقول لا يمكننا أن نعيش في الخيال، وإنما لابد أن نرفع الواقع إلى الإصلاح. كل مرض يحتاج إلى تدريب، علاج وتدريب. العلاج سنة النبي محمد، التدريب هو أن يطور نفسه ويدرب نفسه على ذلك. مثال: دخل الرجل مع تعب، لابد له أن يستحضر اليوم أنه أقل القليل هذه امرأة المسكينة كل يوم وهي تطبخ وتكنس وتحضر الأطفال فهل هي تحتاج منك إلى نظرة أقل القليل؟ هل هي تحتاج؟ قل لك أنا بذاتني تعبان. قل طيب انتظر قليلا. ما هو هدفنا من هذا الكلام؟ هدفنا صلاح العائلة، هدفنا زيادة المحبة، هدفنا تربية الأولاد. ألا تريد من أولادك أن يكونوا صالحين؟ ألا تريد من أولادك أن يدخلوا في دائرة أن تحسن معاملتهم في المجتمع؟ نريد. إذن ندرب أنفسنا على ماذا؟ اليوم تدرب المرأة نفسها إذا دخل زوجها أن تتبسم له، يقول لك تزوج الحنانة ولا تتزوج المنانة والأنانة. أما المنانة فهي التي تمن على زوجها كل يوم: لولا أنا لما كنت رجلا، لولا أنا أعطيتك مالي وأعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. فهم؟ هذا سيء في العلاقة الزوجية. كيف ينظر لها زوجها هذه؟ أن منانة تمن عليه، ربما عندها مال من عند أبيها أو شيء من هذا ومن عملها، أو ولولا أنا ولولا أنا، منانة منانة، هذا مرض في النفس. الثانية أنانة، تئن، ليس لنا كذا وليس عندنا كذا، واليوم جيراننا عندهم وليس عندنا، وأولادك فعلوا كذا وأنت كذا وأمك قالت كذا. وأنانة كثيرة الأن. والأخرى حنانة، قالوا مثل النحلة، إذا دخل عليها زوجها هكذا. حتى من العجيب، اسمع، صلي على رسول الله، أم سليم، أم أنس بن مالك، سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سليم تزوجت من أبو طلحة، هذا كان لها ولد وكان تعلق به زوجها، عمره تقريبا 3 و4 سنوات. امرأة عجيبة هذه أم سليم، هما أختان، واحدة دفنت في قبرص تركيا، أم حرام بنت ملحان، وأم سليم هي أختها. فهكذا، فما أراد أن يخرج الزوج، يرى في ابنه أنه مريض مرض شديد، فقالت له: يا رجل أخرج إلى رسول الله وصلي معه، كيف تبقى في البيت؟ أخرج إلى رسول الله وصلي معه، ثم بعد ذلك سيشفى بإذن الله. وهكذا بقيت تطببه وزوجها يصلي خارج في المسجد النبوي. والعجيب في الأمر أن الولد قد توفي، فلما توفي الولد جهزته وغطته وعاد زوجها. وعاد من؟ وعاد زوجها. فلما عاد الزوج نظر إليها ونظر الولد وهو مغطى، كيف حاله؟ قالت لقد سكن، لقد ارتاح. فهكذا جاءته بطعام، فاستبشر لما هو فهم كلاما آخر، يعني هي استعملت التورية. ماذا تريدين يا أم سليم؟ لماذا فعلت ذلك؟ كأنها نظرت إلى زوجها والآن ليل وسيبقى هكذا، يلا الصباح رباح، يأتي الصباح. ما الذي فكرت فيه زوجها؟ واحدة أخرى إقامة كذا وفعلت الأفاعيل. اسمع، ثمرت الفعل هذا في الصبر وبر الزوج. أم سليم مثال قدوة. فنظر لها زوجها وأكل، كأنها قال يا امرأة قومي تزيني لي. فقامت وتزينت لزوجها. وابنها ماذا؟ وأتاها زوجها فقامت في الصباح، فاغتسل زوجها واغتسلت. قالت يا رجل، نعم، إن جيراننا قد أعارون عارية سلفون حاجة، هل يمكننا، هل نرجعها لهم؟ قال قومي فأرجع العارية إلى أصحابها. قالت إن جيراننا أعارون عارية عمرها 4 سنوات عندنا، هل نعيدها لهم؟ 4 سنوات ولم قوم. قالت إن الله أعطانا وأخذ أمانته. فهم الرجل، قام إلى رسول الله فقال يا رسول الله كذا وكذا والولد ميت وهي قامت وتزينت. فقاد عالهما النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما في ليلتهما، فبارك الله لهما. ثم بعد ذلك جاء في تلك الليلة أنجبت ولدا، وكان ذلك الولد أنجب 10 أولاد كلهم حفاظ قرآن ببركة صبر امرأة. الزواج ليس مجرد يعني شهوة يتخذها الناس. إذن تربية الأولاد يا سيدي الكريم أساسه الزوج والزوجة. أساسه ماذا؟ زوج والزوجة.
1: بعد هذا البناء الذي أشرتم إليه، وما أحلاه من بناء، أن تبنى الأسرة على المحبة، لسيما العلاقة الزوجية أساسا لهذا، هل ممكن أن ننتقل إلى الجانب التربوي العملي الآن؟ كيف يمكننا أن نربي أولادنا على ما يصلحهم دنيا ودين؟ لا سيما أنا أريد دائما أن أشير إلى هذه النقاط، لأنه نريد أن ننزل هذه المواضيع على الواقع وعمليا الآن،
2: يعني خاصة بعد التداخل الهواتف والتيك توك والانستغرام والفيسبوك وما وكل أطفالنا كل واحد منهم يمسك هاتف في يده.
1: نعم،
2: جميل،
1: هذا الأساس.
2: طيب
1: كيف يمكن أن نحميهم من هذه الأشياء؟
2: طيب
1: ثم في نفس الوقت لابد أن يعاصروا زمانهم.
2: يا سيدي، احنا لماذا ركزنا على مسألة المحبة؟ لماذا؟ لأنه نريد أن نشبع أبناءنا بقوة روحانية، بقوة المحبة التي أساسها الدين. لكن قبل أن تتكلم عن العوامل التي تأتيك من هنا ومن هناك، لابد أن يكون اللي تكلمنا عليه احنا اللي اسمه القدوة. أنت تريد من ابنك أن لا يمسك الهاتف، وأنت كل يوم الهاتف 5 ساعات في يدك. أنت لا تريد من ابنك، أنت تريد من ابنك أن لا يكثر التفرج في التلفاز، وأنت تبقى 10 ساعات أمام التلفاز. أنت تريد من ابنك أن يحفظ القرآن، تحمله إلى الكتاتيب، تحمله إلى كذا، تحمله إلى، تريد منه أن يحفظ، وفي عمر الصغر يحفظ، يمتثل للأمر، لكن مجرد أن يصير بالغا عاقلا عارفا بما يفعل مباشرة سيمتثل لما تفعله أنت. أنت ماذا تفعل؟ هل مسكت مصحفا لتقرأ القرآن؟ هو لا يراك تقرأ القرآن، كيف سيقرأ القرآن؟ هو لا يراك تمسك سبحة، هو لا يراك تحافظ على أساسيات الدين، النوافل والصلاة في وقتها والذهاب إلى المسجد وغير ذلك، كيف يمكنك أن تأمره ولم تفعل؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني هذا النهي والتقريع جاء من باب أولى أحنا نمتثل إلى ذلك. إذن الأسرة الآمنة سبب كبير لماذا؟ لنشأة وتربية الأبناء. إذن يا سيد احنا بدأنا الحلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلد يوم تلد الأمة ربتها. سبب انتقال سبب كثرة العقوق بداية نحتاج إلى تنشئة زوجين صالحين يمتثلان للأوامر، يحيان سنة النبي في بيوتهما، يحاولان أن يبتعد ما استطاع على الشواغل والمشاغل. الهاتف نحن نعاني منه في هذا الزمان، صار أساس عند كل إنسان، وهو من المخدرات المباحة. كل إنسان يتكلم عن المخدرات أنها غير ماذا؟ غير، هي حرام ومسكرة ومذهبة للعقل. أقول لك شيء، مخدرات صارت للإنسان، علقت عند الناس، ما من إنسان إلا وتجده مباشرة ينفع يحمل الهاتف، ثم بعد ذلك يخفيه، ثم بعد يحمل الهاتف، وإذا كان جالسا ولو مع الناس فكره كله مربوط بالهاتف، لا يقدر إلا بعد 10 دقائق 5 دقائق يحمله، يريد أن ينظر هل هناك شيء جديد. هل هنا ها مرة يطلع مرة ينزل، مرة يطلع مرة ينزل، مرة يطلع مرة ينزل. لماذا؟ لأنه علقت الهواتف. وماذا يوجد في الهواتف؟ فيها كثير من الأمور الطيبة. كان شيخنا الشيخ محمد الحبيب بالخوجة رحمه الله، احنا قرينا عليه في بيته، كان يقول على الوسائل هذه الجديدة لأنه رأى في ذلك منفعة. لما أخذنا كتاب لسان العرب لنستخرج منه أسماء الله من لسان العرب، فقلنا له يا سيدي انتظر قليلا، فتحنا الحاسوب استخرجنا أعطينا، قال بهذه السرعة لو كانت هذه الوسائل في عصرنا لألفنا كتبا عديدة، يعني نظرة لها نظرة إيجابية. لا نقول أنها أننا نتركها بالكلية، ولا نقول أننا ننطرح لها، وإنما لابد للوالدين من المراقبة، لأنه صار الجيل يربي فيه الوسائل الجديدة هذه، وصار له من يتكلم معه. إذا فتح التيك توك أو فتح الفيسبوك أو فتح الانستغرام، كل أسباب يتكلم فيها مع فلان مع فلان مع فلان. الغرب يا سيد الكريم جعلوا قوانين تحمي أطفالهم. في إنجلترا ليس للإنسان الحق أن يكون لأي طفل من الأطفال فيسبوك حتى يكون عمره 13 سنة. احنا تجد الطفل عندنا في المجتمع العربي عمره 4 سنوات أمه تعطيه هكذا يلا يتفرج في اليوتيوب وما فيه من قصص الأطفال وغير ذلك. فماذا يطرأ عليه؟ الإشهارات وبعض المواقع الإباحية ربما، أو ربما والأم تجدها منشغلة والأطفال. ثم الطفل كان يتربى في اللعب في الأطفال الغميضة والألعاب اليدوية ويجري إلى غير ذلك، صار يقبع في مكان واحد يمسك الهاتف، فظهرت لنا أمراض جديدة في المجتمع. ما هي؟ مرض التوحد. أكثر الباحثين يقول لك أسبابه إما وهو في عمر صغير بقي متوجه إلى حالة واحدة، تلفاز أو هواتف يسميه هواتف ذكية، وجعلوا من مستعمليها بعيدين عن الذكاء، لأنه عولوا على ماذا؟ على كان قديما رحم الله العلماء، كان الذكاء والحنكة والفهم وقوة الحفظ. كان التلميذ الطالب الإمام الشافعي رحمه الله قال كنت أضع يدي على الصفحة حتى لا أحفظها قبل الأخرى. قلوا من قوة الحافظة وصفاء الذاكرة، عندهم حافظة فوتوغرافية، مجرد مثل الصورة يراها مباشرة يحفظها. الزمان هذا صار الهاتف ذكي، والتلميذ الله أعلم كيف يكون.
1: يعني هل ممكن أن نجيب الأمة التي تقول هذا زمانهم، ماذا نفعل؟ هذا الوقت الذي هم نشأوا فيه هذه الأمور منتشرة، لا أستطيع أن أمنعهم فيه. هل نقول لها إذن وللأب
3: أن التوسط هي المراقبة؟
2: التوسط، ما معنى التوسط؟ أول شيء لابد من تحديد أعمار استعمال الهواتف. احنا نتكلم عن التربية، تحديد أعمار استعمال الهواتف. ليس للطفل الصغير أن يمسك هاتف بما فيه قبل البلوغ. ثم بعد البلوغ يؤطر، يعني لا بد لنا. فما في يوتيوب، فما حاجة اسمها يوتيوب للأطفال، جوجل للأطفال، كذا للأطفال مع المراقبة. ثم تطبيقات تجعلك للأب والأم تراقب الأبناء، إنه أي شيء لا يخالف يمكنك، لا. أو تكون عندك كل يوم تطلع على ماذا؟ على مع من يتكلم، على مع من يخاطب، ماذا قال له. تأتي بنت صغيرة عمرها 12 سنة يتكلم معها ولد في الفيسبوك وكذا، والله لقد أعجبتني وكذا وارتحت لك. بعد ذلك ما الذي يحدث في الواقع؟ الأشياء تكون تمر بالتدرج. إذن يا سيدي الكريم، المسؤولية كلها على الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نسأل الله السلامة والعافية، نار المجتمعات، نار التي عندنا موجودة في هذا الزمان من الوسائل والأشياء إذن نحتاج إلى ماذا؟ تحمل المسؤولية ومعرفة أنها أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فارتقب الساعة. إذا وسدت أمانة تربية الأطفال لغير المسؤولين اللي هم الأب والأم، فارتقب الساعة اقتراف النتيجة. صلي على رسول الله.
1: صلى الله وسلم بارك عليه وعلى، جزاكم الله كل خير.
2: آمين.
1: الله شيخنا الكريم، هذا توضيح بين، وليس للآباء عذر بعد هذا التبيين وبعد هذا الطرح. نسأل الله أن يصلح أولادنا.
2: نعم.
1: وأولاد المسلمين.
2: أمين.
1: والحمد لله رب العالمين.
2: صلى الله لسيدنا محمد.
0: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: فقرة الإعلانات.
1: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر

0: ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا حضرموت تريم عديد بجانب محطة عديد. للتواصل 77 137 0043 73 520 6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
1: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور. وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
3: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء، ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي؟ أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة معي. فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.
1: بينما كان عدد من الصحابة يجلسون بين يدي الرسول الكريم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فوجئ الصحابة برجل لا يعرفونه يدخل المسجد وتتساقط عن وجهه آثار مياه الوضوء.
2: ما شاء الله،
3: وجهه هذا هو الرجل.
4: ليتني مثل،
3: تبارك الله،
2: هنيئا له،
3: سبحان الله.
5: ترى من هو؟
6: بسم الله توكلت على الله.
1: خرج من المسجد عبد الله بن عمرو بن العاص وظل يرقب الرجل.
5: إلى ما تنظر يا عبد الله؟ أريد أن أعرف من هذا الرجل الذي شهد له رسول الله بأنه سيدخل الجنة. والله لا أحد منا يعرفه، أنا سأعرف.
1: في اليوم التالي وفي التوقيت نفسه حدث ما حدث في اليوم السابق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتطلع الصحابة إلى باب المسجد علهم يجدون شخصا آخر، ولكنهم فوجئوا بالرجل نفسه يدخل المسجد كما دخله يوم أمس، وهو ما تكرر في اليوم الثالث أيضاً.

0: بسم الله توكلت على الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان.
1: يا عبد الله انتظر.
2: لا أستطيع الانتظار.
1: إلى أين تذهب؟
2: خلف هذا الرجل.
1: ألا تريد أن تنساه؟
2: لابد أن أعرف لماذا سيدخل الجنة، وما الذي يفعله حتى أفعل مثله وأدخل الجنة؟
1: لن يفكر أحد غيرك من الصحابة أن يلحق به.
2: الحمد لله، حتى لا يشعر بنا.
1: تعني أنك تسير خلفه في الخفاء؟
2: حتى الآن، ولكن لابد أن أظهر له في وقت ما.
1: أريد أن أذهب معك.
2: لا، هذه مهمة فكرت أنا فيها ولن يقوم بها غيري.
1: إذن عدني أنك إذا عرفت سر هذا الرجل أن تبوح به لي.
2: أعدك بذلك، ولكن عدني أنت أيضا ألا تخبر أحدا بأنني تتبعت الرجل لأعرف ماذا وراءه.
1: أعدك يا عبد الله، وأدعو الله أن يوفقك لتكشف سره لنا.

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أنا لا أجد مكانا أبيت فيه، وقد رأيتك تخرج من مسجد رسول الله، فتوسمت فيك الكرم والصلاح، فهل يمكن أن تستضيفني في بيتك حتى أجد مكانا آخر؟
1: على الرحب والسعة يا بني، تفضل.
0: السلام عليكم يا أهل الدار.
1: اطمئن، لا أحد في المنزل، فأنا أعيش وحيدا.
0: بارك الله لك في منزلك.
1: لنتناول إذن طعام الغداء.
0: ولكنه طعامك.
1: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة؟
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أكل عبد الله من طعام الرجل ولم يبح له بسر مجيئه إليه حتى فرغ كلاهما من الطعام.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وأوجد مخرجه. هلما يا بني لأصحابك إلى الحجرة التي ستبيت فيها.
2: بات عبد الله 3 أيام في بيت الرجل الذي قال عنه رسول الله إنه من أهل الجنة. كان يرقبه كل يوم في النصف الثاني من الليل وحتى الفجر.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أمرك عجيب أيها الرجل، بقيت 3 أيام في منزلك ولم أرك تصلي قيام الليل ولو مرة واحدة. كل ليلة تصلي العشاء ثم تنام، ثم تصحو قبل الفجر وتبقى في فراشك تذكر الله.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. تعال يا بني نتوضأ ثم نخرج معا إلى صلاة الفجر.
2: كان عبد الله يسير مع الرجل إلى المسجد وما زال حائرا في أمره، ظل يكتم سره ولم يقل له عن السبب الذي أتى به إلى بيته، ولكنه كان يعلم أن اليوم هو 3 والأخير وعليه أن يغادر منزل الرجل بعد الرجوع من الصلاة.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
0: هات عنك يا عم، سأساعدك.
1: شكرا يا بني، لقد انتهيت من التنظيف، ثم إنك ضيفي وليس على الضيف عمل.
0: لقد انتهت ضيافتك لي والآن أودعك.
1: في أمان الله.
0: قبل أن أرحل أريد أن أعترف لك بأمر ما.
1: تفضل.
0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله.
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: أنا نفسي لا أعرف، فبقدر سعادتي بشهادة الرسول لي، بقدر شعوري بقلة عملي وتقصيري في الطاعة والعبادة.
0: إذن سأتركك وأنا بالحيرة التي جئتك بها، بل وربما أكثر حيرة.
1: ليتني أستطيع أن أزيل حيرتك، ولكني كما قلت لك لا أفعل سوى ما رأيت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة، وهذا ما لا نطيقه نحن.
3: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير. ما زال الحديث متواصل معكم سادتي عن الكلام في جانب مهم من جانب السيرة النبوية، ألا وهو الكلام في علم دلائل النبوة، العلم الذي يشير إلى الدلالات والمعجزات والآيات البينات التي تدل على أن هذا سيد السادات نبي الله وحبيب الله ورسول الله المرسل من المولى تعالى في علا. ولا شك أننا بهذا مصدقون وبكل الأمر مؤمنون، ولكن ولكن هو نوع من أنواع زيادة اليقين وزيادة الإيمان عند المؤمنين، وكذلك لإسكات المتشككين وهداية ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن ينور قلب المبتعدين. اللهم آمين يا رب العالمين. ولا شك أن الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن وإياكم نتكلم في المرحلة أو القسم الرابع من أقسام دلائل النبوة التي قسمناها إلى ما قبل الولادة وأثناء الولادة وما بعد الولادة إلى المبعث، ما كان من المبعث إلى وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما يكون من الأخبار التي أخبر عن النبي ثم تحدثت بعد ذلك بعد وفاة النبي المصطفى، وكلها دلائل تشير إلى هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المؤمن من إذا سمع تلك الأخبار عن سيد هذه الأنوار حبيبكم المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا شك أن القلب عنده يزداد نور، لا شك أن القلب عنده يتنور، واللسان بذكره يتعطر، والحال والفؤاد للأحسن يتغير. كيف لا ونحن نذكر هذا الحبيب المصطفى الذي هو بلسم للجروح، والذي هو دواء لكل مجروح، والذي بذكره تتنزل الخيرات وتحصل البركات وتعم تلك العطايا الباهرات على كل قلب متعلق بحب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا أجل ولا أجمل من هذا الذكر، ذلك الذكر الذي يجعلنا نتعلق أكثر وأكثر بهذا الحبيب، ذلك التعلق الذي يفتح لنا باب المحبة في أعلى مراتبها، ذلك الحب الذي يفتح لي ولك ولك أن نحشر مع النبي المصطفى. فالمرء يحشر مع من أحب. رزقنا الله وإياكم، ملأ الله قلوبنا وإياكم، حققنا بحقائق الصدق في هذه المحبة. يا جماعة يا سادتي، لو لم نخرج من هذه الدنيا، منا من خرج من الدنيا وعنده من القصور ما عنده، ومنا من خرج من هذه الدنيا وعنده من الملايين والمليارات في حسابه ما عنده، ومنا من خرج من هذه الدنيا وعنده من الشركات والجاه والعتاد ما عنده، كل هذا يزول ويفنى والله الذي لا إله إلا هو. ولكن إذا خرجت من الدنيا وعندك قلب يحب ويصدق في الحب لله ولرسوله، فوالله إنك ملكت ما لا يملكون، وأعطيت ما لم يعطوا. إن العطاء كل العطاء أن يخرج الإنسان وقلبه ممتلئ بحب الله وبحب النبي المصطفى، والمرء يحشر معنا من أحب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج جزء من رسالته، تعليق قلبي وقلوب من يسمع من يسمعني ومن يشاهدني ومن يتابعني بهذا النبي المصطفى في أعلى مراتب التوفيق. اللهم آمين يا رب العالمين. تكلمنا عن صلة الجمادات بسيد السادات، وذكرنا كيف هذا الجذع، تلك المعجزة العظيمة التي ذكر الشافعي وقال إن أعطي عيسى إحياء الموتى عليه السلام رضوان ربي عليه فقد أعطي النبي ما هو أعظم من ذلك. هذا رأي الإمام الشافعي، ألا وهو أن أحيا الله الجذع وأنطق الله الجذع حتى أخذت تكلم النبي وتسار النبي ويسارها النبي ويضمها النبي ويحضنها النبي، حتى الحضن أصبح ذلك الجذع يستشعره، أن للجماد أن يستشعر أن يتذوق حلاوة الحضن ولكن عندما حضنه وضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن كما يسكن الرضيع بين يدي أمه. الله، ما زال للحديث تواصل، ما زال للحديث بقية في حال أن يحيي الله سبحانه وتعالى الحيوانات الميتة للنبي المصطفى فيجعل أجزاء منها تتكلم، كما جاء هذا في الحديث الصحيح كما سوف يأتي معنا. فالجمادات تتفاعل والحيوانات تتفاعل والكل في الكون هذا يتفاعل مع هذا النبي المصطفى إلا صنفان ذكرهم النبي المصطفى، سوف أذكرهم الآن لكم في ثنايا الحديث الذي سوف نذكره عندما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ذكر ذلك سيدنا جابر بن عبد الله في بستان، قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى بستان من بساتين بني النجار، وإذا بهم يشتكوا إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حال جمل عندهم شد وند وأصبح يتعامل بشدة مع كل من يقبل عليه أو يأتي، فيخشوا على أنفسهم من الأذية. العجيب الجميل أنهم عرفوا إلى من يشتكوا، الجميل عرفوا عند من يطرح همومهم. طيب، هل هذا أمر الجمل هذا متعلق بالشريعة حتى يشغل رسول الله بذلك؟ هل هذا أمر هذا الجمل متعلق بنشر الدين حتى يشغل النبي المصطفى بذلك؟ هم عرفوا أن طبيبهم محمد وأن حبيبهم محمد وأن الخير لهم بابه محمد، صلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلذلك جعلوا أمور دينهم ودنياهم مربوطة بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أنهم شكوا له حال هذا الجمل أنه لا يدخل بستان أحد إلا شد عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن الجمل يحترم سيد البشر، ودخل على النبي فخاف الأنصار على النبي أن يشد عليه هذا الجمل كما شد على غيره من البشر عندما دخلوا عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوني، فدع البعير، هذا البعير الذي لم يدخل أحد إلا وشد عليه، ما إن دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أقبل كما يقبل الذليل بين يدي سيده، فأقبل وهو واضع مشفره على الأرض، أي شفته على الأرض، فأخذ بخطامه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى تعجب الصحابة من ذلك الموقف. فقال لهم النبي المصطفى ما من أحد إلا ويعرف أني رسول الله إلا عاصي الإنس والجن، وفي رواية كفرة الإنس والجن هم الصنفان الوحيدان المتكبران على رسول الله، الأصناف التي أساءت الأدب مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا باقي الأكوان كلها تسلم وتسلم الأمر لرسول الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك ذلك الجمل عرف أنه رسول الله. حديث آخر عجيب، ما هو بس انقياد الجمل لرسول الله، لا لا لا، الجمل سجد بين يدي رسول الله في تلك الرواية التي رواها الإمام أحمد والنسائي بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أنه كان لأهل بيت من الأنصار جمل يحملون عليه الماء، يستقون عليه الماء، فاستصعب عليهم الجمل، فالزرع عندهم تعرفوا الأنصار سبحان الله الزرع هذا جزء لا يتجزأ من حياتهم، حتى أنه يوم القيامة لما رؤي في حديث وجاء الكلام عن الزرع فقال يعني أحد الصحابة إني لأظنه رجل من الأنصار. الشاهد أنه الزرع جزء لا يتجزأ من حياتهم، الزراعة، الاهتمام بها، ولذلك ما شاء الله تبارك الله المدينة وواحاتها ومزارعها تجدها دائما عامرة. فالأنصار استصحب عليهم هذا الأمر، هذا البيت كيف الزرع عندنا حيهلك، طب إيش نسوي؟ الحل عندنا هو حبيبنا محمد، الطبيب عندنا هو حبيبنا محمد، الملجأ عندنا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نروح للنبي المصطفى نعرض عليه الحالة، نبثر همومنا، هموم دينهم بثوها عند النبي المصطفى، هموم دنياهم يبثونها عند النبي المصطفى، إيش مشاكلهم يبثونها عند النبي المصطفى، احتياجاتهم يبثونها، مشاكلهم الأسرية يذكرونها للنبي المصطفى، ما يكون بين الرجل وزوجته، ما يكون بين التاجر وتجارته، ما يكون بين العبد وسيده، دائما هم في رجوع إلى ذلك الحبيب المصطفى. ولم يجدوا من النبي المصطفى إلا كل صدر رحيم، ولم يجد من ذلك حبيب المصطفى إلا كل قلب كبير رحيم واسع. لقد جاءكم الله سبحانه وتعالى ذكر وذكرنا بهذا الرسول، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، بالمؤمنين الله الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما أرحم وما أرأف هذا الرسول بهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد إنهم شكوا للنبي المصطفى حال هذا الجمل، فما كان من هذا الجمل إلا أن تأدب مع النبي المصطفى. النبي المصطفى ذهب ودخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إننا نخاف عليك من هذا الجمل، فإنما صار مثل الكلب يعني في حالة غير طبيعية. فقال له النبي، قال لهم النبي المصطفى ليس علي منه بأس، ربي حفظني من الأكوان بما فيها ومن فيها، تخافون علي أنتم من الجمل هذا؟ وهذا الجمل يعرف أني رسول الله، بل وهذا الجمل يحبني، هذا الجمل عرف معنى الأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لا بأس علي منه ودخل. فلما نظر الجمل إلى رسول الله جرى الجمل، أقبل الجمل على رسول الله حتى خر بين يديه ساجدا، ذلك الجمل الذي استصعب على ذلك البيت خر ساجدا بين يدي رسول الله، حتى إن الأنصار تعجبوا قالوا يا رسول الله بهيمة لا تعقل تسجد لك، نحن أحق أولى بالسجود لك. قال لو كنت آمرا أحدا أو الحق لأحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لا يكون إلا لله، لا يصح السجود إلا لله، وإلا لو صح السجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، كناية عن توجيه نبوي عظيم لإقامة صلة قويمة في البيوت، الأولاد في شدة طاعتهم وحبهم لوالديهم وبرهم بوالديهم، الزوجة وحسن تبعلها وحسن برها بزوجها، وهذا حسن التبعل وحسن البر وحسن القيام هذا باب سريع، بل هو يكاد أن يكون من أسرع الأبواب إلى جنة رب العالمين، وبها تستقيم البيوت عندما تنشأ الأسر على هذه المعاني. وكذلك يدرك الرجل معنى القوامة، ويدرك الرجل معنى الاهتمام ومعنى الرحمة ومعنى القيام بالمسؤولية، لأن العملية عملية تكاملية بين الطرفين. الشاهد إنه الجمل أدرك أن هذا سيد البشر، فما كان منه إلا أن سجد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك زال ما به من الهيجان وزال ما به من الطغيان، وكأن تلك الحركات كان يعملها حتى يكرم بأن يأتيه رسول الله. جمال كثير في الصحراء العربية، جمال كثير في جزيرة العرب، لكن ذلك الجمل له الخصوصية، وما زلنا إلى يومنا هذا نذكر ذلك الجمل من ذلك البيت من الأنصار الذين كانوا في مدينة رسول الله. أي خصوصية، أي مزية، أي إكرام كان لذلك الجمل أن أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما كان ذلك الجمل من الذكاء ما فاق به جميع الجمال أن ند واستصعب، لأنه وكأنه يعرف أنهم سوف يخبرون رسول الله، حتى عندما أقبل رسول الله، حتى عندما نظر إليه، سيدنا أنس يقول فما أن نظر إليه رسول الله، الله الله، فما أن نظر إليه رسول الله إلا وأقبل الجمل مسرع تجاه النبي المصطفى حتى سجد بين يديه. من الذي علم الجمل أن هذا سيد البشر؟ هذه الإقبالات تبحث عن قلوبنا، أين هي من إقبالها على رسول الله؟ سنة رسول الله تنظر إلينا، أخلاق رسول الله تنظر إلينا. صرنا نسمع في زماننا هذا من الخروج عن المألوف خلقا أو تصرفا أو بعدا عن الحبيب وعن سنته ما لا يرتضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا من صحوة، ألا من يقظة، ألا من انتباهة، ألا من التفاتة، ألا يسابقنا، ألا تسابقنا تلك البهائم في حبها إلى رسول الله. نبغى حبنا يتساوى حتى مع تلك الجمال في حبها للنبي المصطفى. ما أن أقبل عليها رسول الله إلا وأقبلت بكليتها على رسول الله. هذا المجال مفتوح لك عندما تصدق الآن في هذه الدنيا في الإقبال على سنة النبي المصطفى، على هدي النبي المصطفى. أبشر بحسن إقبال عليه وبين يديه يوم القيامة وسقيا من يده الشريفة. لا تفوتوا على أنفسكم يا سادتي، الدنيا بزخارفها تسحبنا. شوفوا كيف بعض التيارات في البحار لما يجيك التيار يسحبك بقوة تجاه عمق البحر، ولذلك النجاة كيف أنت تخرج من التيار هذا، كيف تتعامل مع التيار هذا حتى ترجع على شاطئ الأمان. نحن وإياكم محتاجون إلى الرجوع إلى شاطئ الأمان، ألا وهو حسن الصلة برسول الله التي نسعد بها في الدنيا يا سادتي، ونكرم بها في الآخرة بكل الرجاء، أعظم الرجاء، أحسن الرجاء أن نكون في صحبة من إليه حسن الالتجاء في ذلك اليوم عندما يبحث الخلائق بين الأنبياء حتى يقفوا بين يدي رسول الله فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. أرجوكم سادتي خذوا من هذه القصص العبرة. سيدنا الحسن عندما حكى وأخبر بقصة الجذع قال عجبت لقلوب لا تشتاق إلى رسول الله وجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا متواصلين معكم في قصص تلك الحيوانات مع سيد السادات، يعني سوف نأتي بأمهات القصص ومنها ما هو بسند صحيح كما ذكرنا في قصة الجمال، منها ما هو بسند حسن، ومنها ما في سنده ضعف، وإن كان كما قال الحفاظ لا يستحيل لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا، بل كل هذه القصص يعني متغير مستبعد وقوعها تماما، ويستطيع العقل أن يدرك هذا لأن الذي ينطق هو الله، والذي يجري هو الله، والذي يحرك هو الله. فلا تجعل عقلك يستصعب أمر، لأنك بذلك سوف تحرم خير كثير وبركة كثيرة. الذئب الداعي إلى الله، تسمعون يقولون الداعي إلى الله فلان ابن فلان، الداعي إلى الله فلان ابن فلان. قصتنا هنا مع الداعي إلى الله الذي كان سبب في إسلام يهودي، قصتنا مع الداعي العظيم، الداعي الفخيم، الداعي الجليل، الداعي إلى الله الذئب. جاء الحديث عن الحبيب المليح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، بسند صحيح عشان تكون مطمئن. طيب إيش الحديث؟ الحديث يخبر عن حال ذئب انقض على غنم لها راعي، فأخذ ذلك الراعي يطلب ذلك الذئب حتى أخذ شاته منه، فما كان من الذئب إلا أن قال ألا تتقي الله تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. ما كان من الراعي إلا أن تعجب، ذئب يتكلم لا إله إلا الله. انت متخيل، تخيل انت كده نفسك في موقف فجأة الحيوان يتكلم معك، ذئب يتكلم، صدمة صح؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس، وحتى يكلم طرف صوتك وعذبتك يكلمك، وحكى عن وشراك نعلك يكلمك، وحكى عن أشياء عجيبة لن تقوم ساعة إلا بها، قد تكون على معانيها الظاهرة وقد تكون هي إشارة رمزية، لأن العقول ربما لا تتقبل أكثر من ذلك لأمور أخرى. والآن صارت الجمادات تتكلم، وصار الجوال يتكلم، وصار الإنسان بالسماعة كأنها عذبة الصوت تتكلم. فهل كان النبي يشير إلى هذه أو يشير إلى معناها الحقيقي؟ كلها واردة. لكن لا تستعجب من شيء يريده الله. العقل بذاته قد لا يتصور، لكن إذا تصور أن هذا الأمر صار بقدرة الله فكل شيء متصور. الشاهد أن هذا الداعي إلى الله، الداعي إلى الله، الذئب هذا قال ألا تتقي الله. شوف كيف كمان يعني وصية بالتقوى بدأ كلمته، كم يكون داعي إلى الله هذا؟ هذا داعي إلى الله أحسن من كثير من الناس. أول كلمة قالها ألا تتقي الله. في ناس ما عمرهم قالوا لغيرهم اتقوا الله. في ناس يستثقل أن يقولوا لغيرهم اتقوا الله، لكن الذئب أول كلمة نطقها وقال ألا تتقي الله. تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. قال أو تتكلم، أو ذئب يتكلم. طبعا هو بعد ما أخذ منه أقعي على ذيله، ثم بعد ذلك تكلم مع الراعي فقال عجبت لذئب مقعى يتكلم. قال ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك. وما أعجب من ذلك ذئب يتكلم. قال أنت هنا ترعى مع الغنم ومحمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. وفي يعني رواية أخرى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم بما كان وما يكون وما هو كائن بعدكم. الذئب الراعي أخذ الغنم وتوجه نحو المدينة ووضعه في زاوية من الزوايا، ثم بعد ذلك بحث عن رسول الله حتى وجده فأخبره بذلك الخبر. فقال النبي المصطفى الصلاة جامعة، وجمع الناس، ثم بعد ذلك قال للراعي قم فأخبرهم، فأخبرهم بتلك القصة. الصحابة تدربوا ويقينهم ممتلئ، إذا هم صدقوا النبي أنه صعد للسماوات العلى إذا ذهب إلى بيت المقدس صدقوا في أموره كلها، ما يصدقون هذه القصة؟ هذه القصة زيادة إيمان، تثبيت، زيادة نور، دلالة من دلالات النبوة، لكن اليقين في قلوب الصحابة ثابت لا يتزعزع أبدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر الراعي الصحابة بتلك القصة قال صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. الله يستر، ربنا يستر. كل واحد فينا يعني له أشياء وخفايا، لكن حيجي وقت الفخذ يخبر بما يحدثه الأهل. هل هي المقصود بالفخذ هذا الكاميرات التي توضع في البيوت فيعرف الإنسان ما يجري حتى في غيبته؟ هل القدرة على رؤية ما وراء الجدر؟ هل هذه كلها المجال فيها مفتوح وكلها صادقة. إن أخذت أي تفسير من التفسيرات هذه التي تشير إلى هذا المعنى، فالمعنى هذا قد يكون على ظاهره وقد يكون إشارة رمزية. أخبر النبي الصحابة بما يتناسب مع فهمهم في ذلك الوقت، وهو يشير إلى معاني أخرى سوف يفهمونها أهل الوقت في وقتهم فيقولون هذا كان مقصد رسول الله في هذا الحديث. هذا ذئب هكذا كان حاله مع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو بس الذئب يا جماعة، كان لها حال مع الحبيب المصطفى. حيوانات كثيرة ذكرنا لكم، الغنم ذكرت وبعض القصص مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الضب ذكرت له روايات وإن كان في سندها ضعف، لكن له روايات في قصصه مع رسول الله عندما صاد أعرابي الضب وقال الأعرابي: لا أؤمن أنك رسول حتى يشهد هذا الضب أنك أنت رسول. فقال النبي المصطفى للضب: من أنا؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما جاء في الحديث قال: يا ضب من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. حتى نطق الأعرابي وقال: والله لا أبتغي أثرا بعد عين، بعد اللي شفته أنا بعيني والله لو إيش يقولوا لي ما يقولوا لي، ما أحتاج إني بعد ذلك أحد يقول لي إنه هذا نبي الله أو يشككني فيك يا رسول الله، لا أصدق لا أكذبه أثرا أو لا أبتغي أثرا بعد عين. ومباشرة أسلم هذا الأعرابي. فهذه الأحاديث تتعدد فيها الأسانيد، ففيها ما هو في رواياته من الضعف، وفي بعض رواياتهم ما يقوي بعضها البعض، وكل هذا لا يستغرب كما قال الحفاظ، فلا تستغرب هذه الأحاديث لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا. حتى الغزالة يا جماعة لها قصة عجيبة مع رسول الله. الغزالة عندما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البرية، فرأى عمود فسطاط مربوطة به غزالة. أسألكم بالله، من الذي علم الغزالة أن هذا رسول الله؟ ألم يقل النبي المصطفى: ما من شيء إلا وهو يعلم أني رسول الله إلا كفرة الإنس والجن؟ إلا العصاة هؤلاء المتجاهلون، هؤلاء فقط الذين يعرفون لا يعرفون أنه رسول الله، ولربما يعرفون ولكن جاحدين بها وكفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما كان من تلك الغزالة إلا أن شكت للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين مسكوني لهم ذبحوني فأستريح ولا تركوني حتى أرجع إلى خشفي أو خشفي فأرضعهم أو أعطيهم اللبن. قال: وإن تركتك أترجعين؟ قال: إن لم أرجع عذبني الله عذابا أليما. قال النبي: لمن هذا الصيد؟ قال أحدهم: إنها لي يا رسول الله. قال: دعها. قال: فمن لي بها؟ يعني مين اللي يضمن لي يا رجل؟ النبي يقول لك سيبها كما تقول، لكن النبي قال: أنا لها، أنا الضامن لها. راحت الغزالة حتى أرضعت خشفيها، حتى أعطتهم اللبن، رجعت بعد ذلك فربطها مرة ثانية بالعمود. النبي مر وإذا بالغزالة مربوطة بذلك العمود. قال: لمن؟ أين مالكها أو صاحبها؟ قال: أنا رسول الله. قال: بعنيها. قال: خذها لك يا رسول الله. فأطلقها النبي حتى سارت وهي في الطريق تردد وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول سيدنا زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسبح الله في البرية وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال حافظ السخاوي وقال غيره من أهل العلم: هذا الحديث ضعفه بعض الحفاظ، ولكن طرقه يقوي بعضها بعضا، وهذا لا يستحيل ولا يستغرب. فسمعنا عن الجمادات فضلا عن الحيوانات، وصلتها بسيد السادات إذا كانت هناك تلك الشاة التي نطقت وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. ذبحت وسلخت وطبخت وأنطقها الله لرسول الله، حتى قال النبي المصطفى: لا تأكلوا منها فإنها مسمومة. وقال اليهودية: أسممتها؟ قالت: وكيف عرفت؟ قال: أخبرتني الشالمة فعلت ذلك. قالت اليهودية: قلت: إن كنت نبي فسوف يخبرك الله، وإن كنت غير ذلك خلصت الناس منك وأرحت الناس منك. فعفى عنها رسول الله، وفي روايات يذكر أنه عفى عنها. ثم لما مات البراء بن بشر من ذلك السم، أنها قتلت لما كان في أمر البراء ابن بشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا تعلق وتخلق، ويعيد لنا النظر كيف هذه الجمادات والحيوانات في صلاتها بالسيد السادات. فأين موضعي وموضعك من هذا الجناب ومن ذلك الحب؟ وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ابن بحر الخراساني النسائي صاحب السنن، ولد بنسى سنة 1520 للهجرة، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة في سنة 300، فأقام عنده سنة فأكثر عنه. سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهاويه وهشام بن عمار وأحمد بن منيع وهناد بن السري وغيرهم، وحدث عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو علي النيسابوري وأبو بكر أحمد بن محمد بن السني وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وغيرهم. كان النسائي في غاية الورع والتقى، وجرحه وتعديله لرواة الحديث معتبر عند العلماء. قال الحاكم: سمعت أبا الحسن الدارقطني غير مرة يقول: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بعلم الحديث وبجرح الرواة وتعديلهم في زمانه، وكان يواظب على أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. من مصنفاته كتاب السنن الكبرى، واختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبى، وهو أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث. وله كذلك كتاب فضائل الصحابة وكتاب خصائص علي. قال محمد بن موسى المأموني، وكان صاحب النسائي: سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه وتركه تصنيف فضائل الشيخين، فذكرت له ذلك، فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله تعالى. سكن النسائي بمصر وانتشرت بها تصانيفه وأخذ عنه الناس، ثم انتقل إلى دمشق، وتوفي يوم الاثنين 13 من شهر صفر سنة 333 للهجرة، رحمه الله رحمة واسعة.

0: فقرة الإعلانات.
1: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
2: روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، لما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحمه الله تعالى.
3: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحا.

نحتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من العمر، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون أن يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة، يقولون

0: الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرة موت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
1: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: إن التربية الحسنة أو ضدها تنقسم إلى قسمين، وهبية ومكتسبة. فالترجمة الوهبية هي التي يمنحها الله تبارك وتعالى، إن كانت حسنة يهبها لمن شاء من عباده. فهناك أناس في التاريخ حبتهم الأقدار السماوية والعنايات الإلهية، ربوا ونشأوا في عناية الله على مكارم الأخلاق طبعا من غير تكلف، وألهموا محبة الطاعة وألهموا التقوى منذ الطفولة والصغر، ونشأوا على ذلك حتى انتقلوا إلى الدار الآخرة. وهؤلاء هم الكثير من الزمن السابق، ونرجو ألا يخلو زماننا منهم. فبلغ من أحد هؤلاء الأئمة الذين ربتهم العناية الربانية أن يقول في شبابه أو في كهولته: ما هممت بمكروه ولا فعلت مكروه. بلغ من التقوى درجة عالية، فهو لم يبتعد عن المحرمات فقط، بل هو بعيد حتى عن المكروهات فضلا عن المعاصي. وبلغ من أحدهم أنه كان يقول: ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أننا عملت بها. نحن بعض الناس يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وقد تركتها. فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. وهناك طرف نقيض هذا النوع، وهو أناس حبتهم الأقدار الإلهية شقاء وعناء، فهم منذ طفولتهم ومنذ صغرهم يتقلبون في معصية الله ويتنقلون في غضب الله. ومن هؤلاء زعماء الضلال الذين دوخوا الدنيا وحصدوا الملايين من المسلمين، حتى بلغ بعضهم في الإجرام أنه يتمثل بقول الشاعر: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فلو عاش بعدي كنت أحسن قبله أمور حرام ليس يحسنها بعدي. أعاذنا الله وحفظنا من ذلك إن شاء الله. أما القسم الثاني فهي التربية المكتسبة، وهي التي ينبغي للإنسان أن يكتسبها وأن يحرص عليها في نفسه، وأن يتعدى نفعها إلى غيره. هذه التربية تنقسم إلى تربية غير مباشرة وتربية مباشرة. فأما التربية غير المباشرة، وهي التي تأتي للإنسان صفحا عفوا وتلقائيا من غير تكلف، أسبابها تنحصر في ثلاثة أشياء: القدوة الحسنة، والعادات الحسنة، والتقاليد الحسنة. وربما يكون من ضمن ذلك الوراثة.

0: حسنة التي انتقلت بحكم الوراثة من الأصول إلى الفروع. وأما القسم الثاني فهي التربية المباشرة، وهي التي يتلقاها الإنسان بالتعليم والكسب، وهي التي تنحصر في أسبابها، فمنها التعليم على يد مشايخ وأساتذة ربوا على يد غيرهم فانتقلت التربية الحسنة إلى غيرهم، ومنها أيضا التربية من الآباء للأبناء وللأصول للفروع، ومن المدرس والمعلم لتلامذته. وربما يكون من أسباب تلك التربية ما يعرض للإنسان في حياته من العوارض والكوارث، فكم من شخص كان فاسد الأخلاق بعيدا عن الخير، فمريضة مرضة عنيفة أشرف منها على الموت كانت سببا لهدايته ولأن يتحلى بمكارم الأخلاق.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: خضار وفائدة.
1: البقدونس. البقدونس أو المقدونس، وفي بعض اللهجات العامية يسمى المعدنوس، واسمه العلمي بيتروسيلينم كريسبم، نبات عشبي أخضر يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، منها أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي والكبد لاحتوائه على أحد أهم مضادات الأكسدة. وقد ثبت أن البقدونس يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أنه يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء ومنع نمو الجراثيم والاضطرابات الهرمونية. والبقدونس مفيد في تقليل مستويات السكر في الدم، وهو قليل السعرات الحرارية، فكوب واحد من البقدونس المفروم فيه 35 سعرة حرارية فقط. ويتميز البقدونس بأنه غني بالكلوروفيل، مما يجعله مضادا للفطريات والبكتيريا المسببة لرائحة الفم والجسم الكريه، وبالتالي فهو يمنح النفس والجسم رائحة جميلة. ومن المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول، وهذا يجعله يقلل من ضغط الدم. وتحتوي أوراق البقدونس على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بالإضافة لفيتامين جيم وفيتامين هاء، وبالتالي فهو يحمي الجسم من الأورام السرطانية وتطور خلاياها. ويستخدم البقدونس لعلاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى والإمساك، وله قدرة على محاربة الالتهابات الجلدية ولا سيما الفطرية منها. ويحتوي البقدونس على مخزون هائل من فيتامين كاف، مما يجعله معززا لصحة العظام عن طريق زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم وتقليل نسبة خروجه من الجسم. ويتوفر الكالسيوم في المقدونس لدرجة قد تفوق ما يحتويه الحليب، إذ يوجد 150 ملغراما من الكالسيوم في كل 100 سنتيمتر مكعب من الحليب، بينما هناك 195 ملغراما من الكالسيوم في الكمية ذاتها، فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.
2: منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

0: سلم وبارك.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما, وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة, وبعثه مقام المحمود الذي وعدته, إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد, حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه, ووضع كفيه على فخذيه, وقال: يا محمد, أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه،

إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر

ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

الصلاة والسلام. تقاربوا وجه الأرش يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. Thank you.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا ربي ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم والأمراض والأسقام والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. وأنجي اللهم المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين واحفظهم وكلأهم وصنهم ومرحهم وعافنا واعف عنهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء. واصرف وادفع وابعد عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمؤذين والمعتدين والغاصبين والمفترين والساحرين ومن اراد بنا سوءا عاجلا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

صلى الله عليه على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلام صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور

صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآل من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآل من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآل من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحق أدا واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أدا واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين صالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أدا أعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع
إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أداء أعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو له واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أداء أعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ارضاني الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم

0: اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام ارحمنا بقدرتك علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن

أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.

0: وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار. فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا. وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا مهنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان. وحل بيننا وبين أهله وقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج. وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب. وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر. وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره. وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها. وإن كان خطيئة فتجاوز عنها. وإن كان عثرة فأكلها. وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى. سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود. وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة.

انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، السلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما وأنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في

عاجل وجوه شاهد الوجوه عانت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما.

كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم سادة العرش مسبولا علينا عين

الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين. اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك. عرفني الطريق اليك وأعن علي بفضلك والبسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله. اسمع دعائي بأساسد بك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعمه.

يا خفي اللد يا لطيف السن يا حليم اللاجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه ما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله, فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا, قرب علينا المسافات, سلمنا من العلل والافات, لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا ابلغ علمنا, لا تسلط علينا من لا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
2: الحمد لله الذي أكرمنا بخير دليل وهدانا به إلى أقوم سبيل، فسقى قلوب المؤمنين به من أحلى سلسبيل. نسأله أن يصلي ويسلم عليه منه عنا في كل لمحة ونفس بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لقد صدق صاحب النبوة والرسالة وهو يقول لثلة من أوائلنا الكرام: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم أذلة فأعزكم الله بي. قالوا: بلى يا رسول الله، المن لله ولرسوله. ونقول كذلك: بلى يا رسول الله، والمن لله ولرسوله. ولقد سرحنا بأفكارنا وبصائرنا حول وفادات الوفود على زين الوجود وتبليغه إياهم ومقابلته لهم بمختلف طبائعهم وأخلاقهم وأصنافهم وإرشاده للجميع ودعائه للجميع وحسن بيانه للجميع. وها نحن نصل إلى خواتم ذكر الوفود الذين وفدوا عليه، وكنا ذكرنا وفد عبد القيس، وذكرنا بعض ما تعلق بهم في الحديث مما روى الأفراد من الوافدين أو ورد فيهم، ومنهم أبان المحارب يروي الطبراني عنه وكان من وفد عبد القيس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه نبينا: ما من عبد يقول إذا أصبح: الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله، إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسي، وإذا قالها إذا أمسى بات يغفر له ذنوبه حتى يصبح. أورده الطبراني في المعجم الكبير، فنقولها وقد أمسينا: الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله. قلها: الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اقبلها منا فنمسي يغفر لنا حتى نصبح يا كريم. وروى الطبراني أيضا في المعجم الكبير عن رجل من عبد القيس هؤلاء الذين وفدوا على السراج المنير، يقال له عياض، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بذكر ربكم، وصلوا صلاتكم في أول وقتكم، فإن الله عز وجل يضاعف لكم. عليكم بذكر ربكم. وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله عز وجل يضاعف لكم. فلتتعلق قلوبنا بذكر الله إذا قمنا وإذا قعدنا وإذا أصبحنا وإذا أمسينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفيهم ورد حديث أيضا يرويه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حجيج من ظلم عبد القيس. من ظلم أحد من هؤلاء أنا حجيج يوم القيامة. ثم نأتي إلى وفد كان من أواخر الوفود الذين وفدوا, وفد تميم, وفد تميم الحجاز, وهم من بني إسماعيل من ذرية إسماعيل. هؤلاء فيهم أفاضل وفيهم جفاة جساة, ورد من ورد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعرضوا لأخذ بعض أموالهم بعدائهم وحربهم, ثم رجعوا إلى النبي. فكان سبب قدوم ذاك الوفد أن النبي بعث رجل من بني سعد, بني سعد يهذين, بعثه يأخذ الصدقات. فذهب لأخذ الصدقات وأمره رسول الله أن يأخذ العفو ويتوقع كرائم أموالهم. خرج بشر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب فأمر بجمع مواشي خزاعة ليأخذ منها الصدقة. فحشرت عليهم خزاعة الصدقة في كل ناحية, جمعوا ما عندهم. فبنو تميم رأوا كثيرا من الإبل والمواشي فاستكثروها, جاءوا إليهم يقولوا ما لهذا يأخذ أموالكم منكم بالباطل وشهر السيوف. قال الخزاعيون نحن قوم ندين بالإسلام وهذا أمر ديننا وهذه زكاتنا نبعث بها إلى رسول الله. ومن الجفاة هؤلاء التميميين قالوا لا يصل إلى بعير منها أبدا ولا تعطون هذا الذي جاء بيشيل ولا واحد. وحملوا سيوفهم بدهم بيقاتلون. فرأى هذا الذي بعثه النبي ليأخذ الصدقة هذا الحلفة مشى تركهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجماعة وفوا وقاموا وجاءوا حشروا لنا أموالهم كلها وأخذنا مقدار الصدقة. فجاء بنو تميم وعملوا وقالوا وقالوا. وهناك رجعوا لما ذهب رسول الله قامت خزاعة على التميميين واخرجوهم من محالهم قالوا لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم, بنقتلكم أنتم هنا, لا يدخلن علينا بلاء تردون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدقات أموالنا. فما يقول الآن عنا رسول الله وما يحصل. خرجوهم رجعوا خرجوا راجعين إلى بلاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء القوم تمن لهم تميمين. قام عيينة بن حصن الفزاري فبعث رسول الله ومعه 50 فارس من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري كلهم من اللي أسلموا وديهم. فكان يسير في الليل ويكمن في النهار لئلا تصلهم الأخبار حتى وصل إلى صحراء كانوا بها العدد الكبير منهم مجموعين قد حلوا بها وسرحوا مواشيهم فهجم عليهم. لما رأوا الجمع ولوا شردوا هربوا وتركوا. أخذ 11 رجل ووجد في المحلة مجموعة من نسائهم نحو 11 و30 من أولادهم صبيان، أخذهم كلهم وقادهم إلى المدينة، فجاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي أن يجعلوا في بيت بعض الصحابة وأن يكرموا محلهم فيه. فالجماعة بدأوا الآن يحسون، لأنه الآيات جاءتهم والأخبار جاءتهم وهم في غيهم، ما رضوا لما أخذوا الآن صبيانهم وأخذوا رجالهم وأخذوا نساءهم، بدأوا يحسون، فأوفدوا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوفد عدة من رؤسائهم، فكانوا وفد بني دميم، منهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم والحباب بن يزيد، نعيم بن يزيد، قيس بن الحارث، قيس بن عاصم، رياح بن الحارث، في وفد عظيم نحو 70 أو 80 رجل، وجاءوا إلى المدينة. عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كانا قد أسلما وقد شهدا فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدا حنين والطائف. لما قدم وفد جماعتهم بني تميم، وفد قدموا معهم وجاءوا مع الوفد ودخلوا المسجد. أذن سيدنا بلال ظهر وجلس الناس يصلون السنة وينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم. الجماعة بعجلتهم وجفاوتهم وباديتهم مستعجلين، قال وين محمد؟ سبيروا سيخرج يصلي بنا وتكلمونه. راحوا إلى عند الحجرات، يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج.

0: رجلين
1: يرفعون أصواتهم يصيحون من النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وذو الحجر. وخرج يصلي بالناس وفيهم أنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. خرج إليهم صلى الله عليه وسلم وأخذ قائلهم يقول إن مدحنا لزين وإن ذمنا لشين نحن أكرم العرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل مدحة الله عز وجل الزين وذمه الشين. هذا ربنا إن مدح مدح وإن ذم هذا المشكلة عند ما هو أنتم تمدحون ولا تذمون أنتم خلق من خلق الله تصدقون وتكذبون. وأكرم منكم يوسف بن يعقوب كان النبي سمي الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وجاء في رواية الإمام أحمد وهي أيضا عند الطبراني بسند صحيح عند الترمذي وحسنه عن البراء بن عازب قال جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم منهم بني تيمية وقال الأقرع وقال يا محمد اخرج إلينا ثم قال يا محمد إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. ولما خرج النبي إليهم على قاعدتهم في عنجهيتهم وفي آثار نفوسهم إنا أتيناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. معنى خطيب ومعنى شاعر وبيقع كلام الآن بقوم جفزهم. قال صلى الله عليه وسلم قد أذنت لخطيبكم فليقل. خلوا خطيب يقوم. قام خطيب منهم وعد عطارد بن حاجب الحمد لله الذي له علينا الفضل وهو أهله الذي جعلنا ملوكا وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف. شوف الجفاء حقهم وعدهم جفاء يعرفون المكارم والفضائل وأن ما فضل المال إلا فعل المعروف وأعطاء الناس عدو. نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثر عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا وإنا لو شئنا لأكثرنا الكلام ولكننا نستحي من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تاتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. جلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ثابت بن قيس بن شماس أخي بن الحارث بن الخزرج قم من بن الخزرج من قم أجب الرجال تكلم. قام سيدنا ثابت قال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكو شيئا قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خيرته رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه وأتمنه الله الخلق وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا. ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يعني معشر الأنصار فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا. فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم. جلس. انذر خطاب المؤمنين متعلق

0: عادلنا منا الملوك وفينا تنضب البيع وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يونس القزع بما ترى الناس تاتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في عرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا فما ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا وكانوا الرأس يقتطع فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع إنا أبينا ولم يابى لنا أحد إن كذلك عند الفخر نرتفع فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت قم يا حسان فأجب الرجل قام سيدنا حسان إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا لا يرجع الناس ما أوهت كفهم عند الدفاع ولا يهون ما رجعوا إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وازنوا أهل مجد بالندى منعوا عفة ذكرت في الوحي عفتهم عفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يرديهم طمع لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحليتي في أرساخها فدعوا خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدى لهم مدحتي قلب يوازره فيما أحب لسان حائك صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد في الناس جد القول أو شمعوا قام واحد شاعر منهم ثاني زبرقان قال أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم بأن فروع الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحجاز كدارم وأن نذود المعلمين إذا انتخوا ونضرب راس الأصيد المتفاقم وإن لنا المرباع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم قام سيدنا حسان بن ثابت أجاب يقول هل المجد إلا السودد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم بحي يقول نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراض من معد وراغم بحي حريد أصله وثراؤه بجبية الجولان وسط الأعاجم نصرناه لما حل بين ديارنا بأسيافنا من كل باغ وظالم جعلنا بنينا دونه وبناتنا وطبنا له نفسا بفيء المغانم ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آل هاشم يشير إلى أن جده تزوج عندهم وهم أجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم. إذا ذكرنا هذه الأشياء عيب عليكم اللي تذكرون من عندكم. قال هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظهر وخادمي، فإن كنتم جيتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تكسفوا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. مسكت سيدنا حسان الأقرع بن حابس منهم يقول وأبي إن هذا الرجل لمؤتى له، لا خطيبه أخطب من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا، ولهم أحلم منا. نجيب الكلام بحلم وبعقل. قال بس يا رسول الله جينا نسلم. قال بسم الله. فدخلوا في دين الله أسلموا. رد عليهم السبي الذي سبوه والرجال الذي أخذوهم والمال الذي قال ردوا عليهم، ردوا عليهم كله وأجازهم وأحسن جوائزهم من عنده صلى الله عليه وسلم، فوق ما رد الذي لهم وأعطاهم من عنده صلى الله عليه وسلم. وكان أصغرهم سنا عمرو بن الأهتم خلفوه في ظهرهم، وكان أدو صغير، فلما جاء قال أعطوه مثل كما أعطيتمهم أعطوه 5 أواق. كان أعطاهم من 12 روقية، وأعطوا هذا الصغير 5 أواق من الفضة، فرجعوا كلهم بالجوائز من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول امرأة من بني النجار أنا أنظر إلى الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال، وسيدنا بلال كان الوكيل للنبي عليه الصلاة والسلام على شؤون الجوائز والأموال الوفود، فكان هو يتولاها سيدنا بلال ويأمر يعطي ذا. فقالت كان يعطيهم 12 رقية ونش، ورأيت غلاما أعطاه يومئذ وهو صغرهم 5 أواق. ورد عليهم صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي، وسئل عنهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، واللي قابلوا ذا وصياحهم عند داره والمفاخرات حقهم، قال هم جفاة بني تميم، ونبي هم جفاة من تميم، لولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوت الله عليهم. قال لكن بيبقى من ذراريهم ناس وقت ما يظهر الدجال بيكونوا شرسين في قتال الدجال، بيقاتلونه وصاحبه سبحان الله. وانظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه مهما كان في جماعة وقبيلة من جفاء ومن هذا، فالخير يلتمس في شيء يجعله الله فيهم، فسلم لأمر الله سبحانه وتعالى في خلقه. فتعددت الأحاديث فيهم أن فيهم من يعظم قتاله للدجال عندما يأتي آخر الزمان في وقت فتنة الناس، وأكثر الناس يتبعون الدجال، وهؤلاء يقاتلون أي مع الإمام المهدي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن لهتم كلهم من تميم. فخر الزبرقان قال يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب فيهم، أمنعهم من الظلم فأخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذاك مني يعني عمر بن الأهتم. قال عمر بن الأهتم والله يا رسول الله إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في ناديه. قال زبرقان والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم به إلا الحسد. حول ولا قوة إلا بالله. قم طبيعهم هكذا وشدتهم. قال عمر أنا أحسدك؟ والله ما علمتك إلا زمر المروءة، ضيق العطن، أحمق الأب، لئيم الخال، حديث المال، أحمق الموالد، مضيع في العشيرة. رجع يذمه ويلتفت للنبي والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخرا، ها؟ لكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما وجدت، والله لقد صدقت في الأمرين جميعا يا رسول الله. ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. وهكذا القوم كم أيام مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تروض أنفسهم شيء وتخف حدتهم وما عندهم، وودعهم صلى الله عليه وسلم حتى خرجوا. وكان يقال لزبرقان قمر نجد، استعمله النبي على صدقة بني سعد بن زيد من بني تميم، فقبض النبي والزبرقان عليها وارتدت العرب ومنعوا الصدقة، وثبت الزبرقان على الإسلام وأخذ الصدقة من قومه وأداها إلى أبي بكر الصديق. جاء في البخاري أنه عند وفادة هؤلاء القوم أيضا شوم ما بينهم أثر حتى كان يقترح سيدنا أبو بكر تولية واحد، سيدنا عمر يقترح ثاني، وتراجعوا وترفعت أصواتهم حتى النبي قال كاد الخيران أن يهلكا يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا جالسين، قال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، قال سيدنا عمر بل أمر الأقرع بن حابس عليهم. قال سيدنا أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال سيدنا عمر ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهم في هذا، قال النبي كاد الخيران أن يهلكا. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول ابن الزبير فما كاد عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه، لما يتكلم عند النبي من شدة مخافتته ما يسمعه صلى الله عليه وسلم حتى يستفهم، يقول ما قلت، يسأل السؤال من شدة مخافتته بالصوت ما عاد يسمعه النبي، يقول ماذا قلت، فيعيد عليه القول بصوت أرفع قليلا حتى يسمعه رسول الله. وهش وصاروا من أشد الناس مخافتة بالصوت عند النبي، ونزلت بعدها الآية إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر. وبعدين النبي قال لهم لولا أنكم اختلفتما لا أخذتم برأيكما، لكن كل واحد يقترح ثم واحد خلص اتركوا على جنب، ما ولا أحد من الاثنين هؤلاء اللي اقترح سيدنا بكر اقترح سيدنا عمر، ترك الاثنين ما ولا منهم أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. وكان القعقاع بن معبد هذا فيه رقة، ولهذا كان اختاره سيدنا أبو بكر. يقول ولده عوف بن القعقاع وفد أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه غليم، فأمر لكل رجل ببردين وأمر لي ببرد لأنه عدو صغير طفل، فأعطاهم من بردين بردين وأعطاه برد. قال فلما انصرفنا باع علي رجل منهم أحد برديه، فأتيت النبي ببردين في بردين اثنين. قال رآني صلى الله عليه وسلم نظر إلي قال من أين لك هذا، يعني أعطيناك برد واحد، الثاني هذا من أين جبته؟ قال اشتريتها من فلان، البرد الثاني هذا اشتريته من فلان. قال أنت كنت أحق منه، أنت كنت أحق منه، اضيع ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا يسخى بعطية من عند النبي جاءته هدية يقوم يبيعها، قال أنت أحق، لو أعطنا كنت الاثنين وأعطناه الواحد كان ذلك أحق، ولكن ما عرف قدر العطية من أين جاءت وكيف يحافظ عليها وكيف ما ينتبه منها. كما جاء في الصحيح أيضا أنهم عابوا على الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بردة كان لبسها فأعطاه إياها ودخل ورد ملحفته، قالوا له يا هذا تسأل رسول الله في ثوب يحتاج إليه وتعلم أنه ما يرد أحد، قال أنا ما سألت إياها إلا لتكون كفني. قال أنا أخذها يكفنوني فيها. هذاك احتفظ بها وذا راح باعها. فقالوا النبي أنت أحق بها منه، الضيعة ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقعقاع بن معبد هذا صاحب سخاء، وحتى يسمونه تيار الفرات من سخائه، وقتل يوم الحرة عليه رضوان الله. وفي الوفد قيس بن عاصم النبي قال فيه هذا سيد أهل الوبر، سيد الجماعة أهل الجمال هذيك في نواحي، هذا هو سيد. وكان قيس بن عاصم هذا قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية قبل الإسلام، كان ممن لا يشرب الخمر، كجماعة من الصحابة كانوا ما يشربون الخمر في الجاهلية، منهم سيدنا علي بن أبي طالب، منهم سيدنا أبو بكر، وجماعة من الصحابة ما كانوا يشربون الخمر في الجاهلية من قبل الإسلام. وحنظلة بن جذيم يقول إن أبي قدم بي على النبي صلى الله عليه وسلم من بني تميم هذا، فقال حنظلة يقول حنظلة فدى نابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قربنا من عند النبي، كان عاد صغير وقدم به إلى رسول الله، راح يزور به النبي وقدمه لعند النبي. قال فدى نابي قربني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا رجل ذو سن وإن لي بنين ذوي لحاء ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، هذا أصغر واحد من أولادي، فادعوا الله له. رفع النبي يده مسح على رأسه. يقول بارك الله فيك بورك فيه، بارك الله فيك بورك فيه، بارك الله فيك بورك فيه، خلاص ثلاث مسحات على رأسه. يقولون لقد رأيت حنظلة، هذا اللي كان صبي ومسح النبي على يؤتى بالإنسان الوارم، وارم وجهه أو شيء من أعضاء، أو البهيمة الوارمة الضرع. قال فيطفل على يديه ويقول بسم الله، ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسحه فيذهب الورم. فصار شفاء محل ما وضع النبي يده على رأسه، احتفظ بالمكان هذا، خلاص صار أي واحد يجي عنده ورم يتفل على يده ويمسح المكان، يقول على موضع كف رسول الله، يمسحه ويذهب الورم. علاج قريب ومداواة ببركة خير طبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وهكذا سيدنا أبو محذورة عادوا أيضا كان صغير السن، ولما علمه النبي الأذان بنفسه مسح على ناصيته بيده، فصار احتفظ بالناصية، يحج ويعتمر يحلق يقول للناصية، هذا الشعر مسه النبي بيده ولا خلاها تطول كبر يحطها محلها حتى يموت بها شعر مسته يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الوفد صعصع بن ناجية تميمي، ومن ولده الفرزدق الشاعر هذا بن غالب بن صعصع، فهو حفيده الفرزدق بن غالب بن صعصع، صعصع بن ناجي هذا من الوفد اللي وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفرزدق ابن ابنه هذا الشاعر صاحب القصيدة المشهورة، ويقول يكفيه مدحه لزين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل يعرفه والبيت والحرم. وروى صعصع هذا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم أيضا ابنه عم الفرزدق روى عن زيد بن أسلم أن صعصعة جد الفرزدق وابن عم الفرزدق أعطاه النبي، سلمه لواحد من الصحابة يعلمه من القرآن، فعلمه وجاء سورة الزلزلة، حتى وصل هو يتأمل القرآن حتى وصل قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جلس يفكر فيها قال حسبي بس هذا يكفينا خلاص يكفينا هذا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله نعلمه وصلنا عن سورة الزلزال لما قرأنا هذه الآية قال حسبي قال دعه فقد فقه خلاص الرجل فقه يعني دخل الإيمان في قلبه وأدرك الحال خلاص اتركه. وفي لفظ فقه الرجل فقه الرجل كفته الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله. وكان بعض بني تميم قد تقدم إسلامهم من قديم وذكر بن سعد منهم واقد بن عبد الله بن عبد كان حليف للخطاب بن نفيل أسلم واقد بن عبد الله التميمي قديما قبل دخول النبي دار الأرقم في مكة في أول البعثة وشهد بدر وأحد والخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. وكان رجل من بني تميم يقال له رافع بن عمير أهدى الناس للطريق وأسراهم بليل وأهجمهم على الهول وكانت العرب تسميه دعموس العرب لهدايته معرفته بالطرق وجراءته على السير. هو يذكر بداية إسلامه إيش سبب أسلم من قديم قال إني أسير برمل عالج رمال طويلة كثير ذات ليلة إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي وأنختها وتوسدت ذراعها ونمت وكان تعوذ على عادتهم في الجاهلية يقول تعوذ قال تعوذت قبل نومي يقول تعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن أوذى أو هاج هذا طريقتهم في الجاهلية يتعوذ بالكبير من الجن فيهم من شان يحرسوا من باقي الجن. قال لما نمت رأيت في منامي رجل شاب يرصد ناقتي بيده حربة يريد أن يضعها في نحره انتبهت فزعا نظرت يمين شمال لم أرى شيء قلت هذا حلم نوم نوم رجعت عدت فغفوت فرأيت في منامي مثل رؤياي الأولى فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم أرى شيئا وإذا ناقتي ترعد عليها أثر فزع عجيب ثم غفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فرأيت ناقتي تطرب والتفت فإذا رجل شاب كالذي رأيت في المنام بيده حربة والرجل كبير شيخ ممسك بيده يرد عنها بينما هما يتنازعان طلع الثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ هذا للفتاة يعني الإنسان الكبير للفتاة قم يا ابن أختي خذ أيها شئت فدا لناقة جاري الإنسي هذا. قام الفتاة أخذ منها ثور وانصرف ثم التفت إلي الشيخ قال يا هذا إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هوله فقل أعوذ بالله ربي محمد من هول هذا الوادي الخلق الاستعاذة بالجن قل أعوذ بالله ربي محمد من هول هذا الوادي. ذا كلام قديم عد الذكر والنبي ما انتشر في المنطقة عندهم ولا تعوذ بأحد من الجن فقد بطل أمرها كلام فارغ ذا حق الجاهلية. قلت له من محمد هذا نستعيذ بربه قال نبي عربي لا شرقي ولا غربي بعث يوم الاثنين. أوه. قلت وأين مسكنه قال يثرب ذات النخل. قال ركبت راحلتي حين برق الصبح خلاص غيرت المسار جددت السير إلى المدينة تقحمت المدينة فلما دخل المدينة قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رآني أخذ يكلمه يقول نزلت بوادي وتعودت بعظيم الوادي ونمت فرأيت في نومك كذا ثم الثالثة انتبهت فرشة حتى بعينك شابا يريد أن يفتك بناقتك. وذا يتعجب يخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه قبل ما يتكلموا وجاب له القصة كلها وقال لك هذا كذا وقال لك كذا. تسلم؟ قال يسلم يا رسول الله. خلاص ايش بعد هذا الا نسلم. فبايع النبي ودخل في دين الله سبحانه وتعالى اسم الله وكره. الله الله. وكان عند بني تميم كاهنة. يذكر ابن ظفر عن سفيان بن مجاشع يقول رأيت اجتماع قوم من بني تميم على هذه الكاهنة فسمعتها تقول العزيز من ولاه والذليل من خالاه والموفور من مالاه والموتور من عاداه. قال سفيان من تذكرين لأبوك؟ قالت صاحب حل وحرم وهدى وعلم وبطش وحلم وحرب وسلم رأس رؤوس وأبيض شموس وماحي بوس وماهد وعوس وناعش متعوس. قال سفيان لله أبوك من هو؟ قالت نبي مؤيد قد أتى حين يوجد ودنا أوان يولد يبعث إلى الأحمر والأسود بكتاب لا يفند اسمه محمد. قال لله أبوك عربي هو أم عجمي؟ قالت أما والسماء ذات العنان والشجر ذات الأفنان إنه لمن معدب عدنان. الله. فأمسك عنها وراح ولد له غلام سماه محمد. رجاء يكون هو هذا. قالوا وجماعة سمعوا من أخبار أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن هذا الوقت وقت ميلاد نبي آخر زمان يسمى محمد. فجماعة سموا أولاده محمد محمد نحو 15 والله أعلم حيث يجعل رسالته ما هو إلا بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم منذ 3 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكانت سبية منهم عند عائشة قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قال فلهذا أنا أحب بني تميم. ورد فيهم لا تقول لبني تميم. واحد من الناس قعد عند النبي وتكلم على بني تميم فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول لبني تميم إلا خيرا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. الله. ومنهم القعقاع بن عمرو وهذا رجل شجاع مؤمن قوي الإيمان كان من الفرسان الشجعان. أبو سيدنا أبو بكر كان يقول صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. له بلاء عظيم في قتال الفرس بالقادسية وغيرها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ما أعددت للجهاد؟ قال سيدنا القعقاع أعددت للجهاد. شوف الفكر والعقل والإعداد. قال طاعة الله ورسوله والخيل. ما أعددت للجهاد؟ قال طاعة الله ورسوله والخيل. قال تلك الغاية خلاص. حتى سيدنا خالد بن وليد كتب لسيدنا أبو بكر يستمد بجيش لما حاصر الحيرة فبعث إليه القعقاع بن عمرو وبغى جيش يقاتلون معه. بعث له واحد. بعث له القعقاع بن عمرو هذا وقال طلبت مني مددا وقد بعثت إليك القعقاع بن عمرو علما أنه لا ينبغي لجيش أن يهزم فيهم القعقاع بن عمرو السلام، فكان وحده جاء ونصرهم الله سبحانه وتعالى. واحد من التابعين منهم اشتهر بكثرة العبادة اسمه صفوان بن محرز المازني، وكان صاحب فضل. ذكر ترجمته ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري، يقول كان لصفوان بن محرز سرب لا يخرج منه إلا للصلاة، وقالوا كانوا يجتمعون هو وإخوانه يتحدثون فلا يرون رقة في قلوبهم، يقولون يا صفوان حدث أصحابك، فيقول الحمد لله، فترق قلوبهم، يرق القوم وتسيل دموعهم، يقول الحمد لله ترق القلوب وتسيل الدموع لما تخرج من قلب، سبحان الله، حتى كأنها أفواه المزاد يقول تسيل دموعهم. ويذكر لي أحد المطوفين يقول في سنة 61 هجرية ألف أو تسع أو 67 ألف وثلاثمائة وسبعة وستين هجرية كان مجمع في المولد في مكة، يحضر جماعة من أهل العلم، قال أرسلت إلى بعض علماء مصر الذين جاءوا رسالة أخبرهم بأن المولد، قالوا جاءوا وتكلموا من الحرمين، من المغرب، من الشام، من مصر، من غيرها من البقاع، ومن اليمن ومن غيرها. قال بعدين قلنا عبد الله بن طاهر الحداد صاحب رباط قيدون، قم تكلم، قد تكلموا أحبابنا من الحرمين ومن الشام ومن مصر ومن اليمن، كفاية ما عاد احتاج تكلم. قال بجانبه هذا عالم مصري يقول من بيتكم خرجت الدعوة يا سيد، من بيتكم خرجت. قم. قال فقام لما انتصب قائم رفع يديه قال اللهم اهدنا في من هديت، فرقت القلوب وخشعت بكى الناس، وعافنا في من عافيت، قرأ الدعاء وجلس القلوب والمجلس ضج بالبكاء. حتى قال تأثر المصري جنبه يقول أشهد أنك من ذرية رسول الله، قام يقول يا جماعة تكلمنا في آلام الأمة وآمالها وأحوالها وشدائدها ولا رقة ولا خشوع ولا بكي، قام هذا يجيب كلمات نحفظها كلنا نحفظها ونسمعها دائم كل يوم، وانظروا كيف حصلت الرقة هذه وكيف حصلت الخشية هذه وكيف نزلت السكينة هذه. أهل القلوب، قال هكذا كلام أهل القلوب رضي الله عنهم. قالوا وكان سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني في مجلسه في بغداد يتحدث ترق القلوب ويبكي الناس حتى يبلغ أما وارد المحبة القوية فيقطع نياط القلب، أو وارد الخشية والخوف فيموت بعض الناس، حتى من بعض المجالس أخرجوا 7 جنائز من مجلسه. وكان يتكلم بكلام عادي، فوقع في خاطر أحد أولاده لو كلمتم الناس أنا بكلام أفصح من هذا أذر بيتأثرون أكثر. فعرض على ولده لو يتكلم، في يوم اجتمع الناس قال قم تكلم، قام تكلم جاب كلام بليغ وقوي، ولا حد بكى ولا حد تأثر ولا رقة ولا حتى ملونا، قال بس يكفي، جلس. قعد سيدنا الجيلاني على قال البارحة أم الفقراء زوجته أتت بدجاجة طبختها بكوامخ طيبة، لكن بعد جاءت هرة وأكلتها، رقت القلوب، بدوا يبكون، ضج المجلس بكاء. إيش هذا الكلام؟ هذا كلام يذكر قصة في بيته خاصة ما لها دخل في الوعظ ولا في الإرشاد، وراد يعلم ولده أن المسألة ما هي مسألة فصاحة ولا بلاغة. وإذا بها وقعت في أذهانهم واحد يأخذ هذا مثل للخاتمة، وهذا يأخذ مثل للحسد والحقد قال يخطف الحسنات، وهذا يأخذها مثل للشيطان يسرق عليه أعماله حق الهره وحق هذا، ولكن وقعت في قلوبهم موقع ونزلت الرقة والخشية وبكى الناس. فعلم الولد أن المسألة لا بالفصاحة ولا بالبلاغة ولا بقوة الكلام ولكن القلوب. لا إله إلا الله. وهذا التميمي صفتين صفان يقول الحمد لله فترق القلوب مداشا. نعم. وكان يقول هذا صفوان بن محرز إذا أكلت رغيفا أشد به صلبي وشربت كوزا من ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء. خلاص طال الوقت. ونختم بأنه جاء في السيرة أخبار للجن الذين وفدوا على نبينا فوجا بعد فوج وقبيلة بعد قبيلة، منهم بمكة ومنهم بعد الهجرة. ففي الصحيحين قال انطلق النبي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين استراق السمع من السماء، وأرسلت عليهم الشهب، ورجعت الشياطين يقولون حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، وما حال إلا حدث حدث، فاضربوا مشارق الأرض مغاربها فانظروا ما هذا الحدث. انطلقوا ينظرون ما هذا الأمر، فالذين توجهوا نحو تهامة وجدوا النبي قائم بنخلة عامد إلى سوق عقاب معه جماعة من أصحابه يصلي بهم الفجر يقرأ القرآن. لما سمعوا قال هذا الكلام الذي منعنا احنا من القرب من السماء، هذا الذي حال بينكم بين خبر السماء. رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في السورة كما أنزل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وفد آخر أيضا قبل الهجرة ذكره مسلم في الصحيح عن عامر يقول سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال علقمة أنا سألت ابن مسعود قال هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن، قال لا ولكننا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل فبتنا بشر ليلة، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا أرانا آثارهم وآثار نيرانهم حوالي مكة. قال وسألوه الزاد قال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. قالوا دوابنا قال كل بعرة علف لدوابكم، ترجع علف للدواب حقهم. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنها طعام إخوانكم الجن. هكذا الله يقول كعب الأحبار لما انصرف تسعة من أهل نصيبين من بطن النخلة خرجوا بعد وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجون وهم 300 أسلموا من قومهم. فجاء الأحقب واحد منهم الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قومنا قد حضروا الحجون يلقونك، فوعده رسول الله ساعة من الليل بالحجون فخرج إليهم. وفي مسند الإمام أحمد عن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بت الليلة أقرأ على الجن وفقاء بالحجون، يعني اجتمعوا في الحجون جانب مكة وجاء النبي وقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم. والجماعة اللي أسلموا بنخلة أرسلهم إلى قومهم منذرين وأتوه بال300 هؤلاء. وفي مستدرك الحاكم يقول نصام قال لأصحابه بمكة من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غير يقول ابن مسعود. انطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا، قال اجلس وسط هذا الخط. ثم انطلق دخل قالوا انت وسط الدائرة هذه خطها برجله وقال جلس هنا. قال منطلق حتى قام فافتتح القرآن قال ما شعرت إلا أسودة كثيرة تغشاه وتتكالب وتجي عليه من هنا ومن هناك حتى من كثرتها حال بيني وبين سماع صوته. ثم انطلقوا وطفقوا ينقطعون مثل قطاع السحاب ذاهبين حتى بقيت منهم رهط وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر وانطلق. فبرز جاني قال ما فعل الرهط؟ قلت هم أولئك يا رسول الله. قال فأخذ عظما وروثا فأعطاهم إياه زادا. فجعل الله بعد هذه الحادثة لهم كل عظم يرمى يتحول إلى الجن ينبت الله عليه لحما كالذي كان فيه أو أوفر فيأكلونه. فأمرنا عند رمي العظام أن نسمي الله وحرم علينا رمي العظام في القاذورات والأوساخ في النجاسة. لا يجوز رمي العظم في النجاسة وحرم علينا أن نستنجي بها كذلك. فهو طعام إخواننا الجن. فإذا قلنا بسم الله لم يقدر كفار الجن أن يطعموا شيئا منه ويكون خاص للمؤمنين. ما تطعم الكفار طعم إخوانك المسلمين. قل بسم الله ولا تهمل ذلك. علم الأهل في البيت علم الأولاد بعد ما يأكلون إذا يرموا العظام يقول بسم الله يسمون الله تبارك وتعالى. وكان الجن هؤلاء يقبلون يشوفون ابن مسعود يشوفوا الخط اللي عليه يقفون ما حد منهم يجاوز الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يروحون من الدائرة من كذا وكذا ما حد يقرب إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. والبيهقي في الدلائل يقول عن ابن مسعود استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن نفر من الجن 15 بني إخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرأ عليهم القرآن. قال فانطلقت معه إلى المكان الذي أرد فخط لي خطا وأجلسني فيه وقال لا تخرج من هذا. فبت فيه حتى أتاني رسول الله مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحممة. فقال لي إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنجي بشيء من هؤلاء. فلما أصبحت قلت لا أعلمن علمي حيث كان صلى الله عليه وسلم. فذهبت فرأيت موضع مبرك 60 بعيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت فيهم أخبار أخر. والعجب أيضا في السيرة أن بعض السباع وفدوا ابن سعد وابن كثير يرون عن مطلب بن عبد الله بن حنطب يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بالمدينة في أصحابه إذا أقبل ذيب فوقف بين يديه فعوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره وإن أحببتم تركتموه وتحذرتم منه فما أخذ فهو رزقه. قال يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء ما بنعطي ذياب برضانا شيء. فأومى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيعه أصابعه الثلاث قال روح خالصهم إن قدرت على شيء ورزقه كله. فولى سمعت هذا واحد جاب الخبر يقول ذحين الذئاب تقول لكم إما تجعلوا لهم نصيب من غنمكم ما حدد ولا بيمسون غيره وإلا خلونهم هكذا ما قدروا عليه. قالوا ما تطيب نفوسا نخلي لهم شيء. فقال النبي للذئب حصلوا امشوا اللي تحصلوه وتقدر عليه منهم وانتوا تحذروا. قالوا محذروا على أغنامكم وهم اللي يقدرون عليه رزقهم بيأكلونه. بل جاء أيضا في السيرة أن رجلا كان معه غنم يرعاها وإذا بذيب يعدو على غنمه ويأخذه فجاءوا خرجها منه وإذا بذيب يتكلم قال رزق ساقه الله إلي تخرجه من بين أسناني. قال ها ذيب يتكلم؟ قال ما هذا بأعجب من محمد رسول الله يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. قال ليش؟ قال محمد رسول الله. قالوا أنت ذيب تعرف محمد رسول الله؟ لولا أني أخاف على غنمي لذهبت حتى آتي محمد. قال اذهب أنا أحرس غنمك. ولا أمس شيء، عدها وترجع تحج تصل عددها وذهب إلى عند محمد. فترك الذيب والغنم ومشى قدم إلى المدينة وجاي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أرسلنا إليك ذيب، الذي دعانا إليك والإمام بك الذي ذيب من الذئاب. أخبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ودخل الإسلام، وقال له أخبر الصحابة بالقصة، وقال اذهب فتجد الذيب قد وفى لك فأطعمه، ذبحه وأطعمه، أطعمه شيء، مرحبا يا رسول الله. رجع وعد الغنم حقه كما هي، قال قد قال لي النبي مصبر محلك بنذبح لك ذا الحين، ذبح الغنم وأطعم الذيب منها. ها، صلى الله على سيدنا محمد. مشى النبي مرة في جنازة في رواية أبي نعيم والبيهقي، إذا ذيب مفتش ذراعيه في الطريق قاعد. النبي يمشي في الجنازة قال هذا معترض فافرضوا له. قالوا ما ترى يا رسول الله؟ قال من كل ساي ما شاه في كل عام؟ قالوا كثير. قالوا بس قم روح خلاص، ما هم راضين بشيء محدد لك، قم قم بس امشي لك خالصهم انت وياهم، اللي حموه منك حموه واللي قدرت عليه كله. فأشار الذيب أن خالصهم فانطلق الذيب صلى الله عليه وسلم. عجيب، في رواية الدارمي وابن منيع في مسنده وابو نعيم عن رجل من مزين وجهين يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فإذا هو بقريب من 100 ذيب قد أقعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء وفود الذئاب، سألتكم أن ترضخوا لهم شيئا من فضول طعامكم وتامنوا على ما سوى ذلك، سألناكم فأدنوهن. فخرجنا ولهن عواء، قال انصرف. فانظر حتى الذئاب وفدت إلى سيد الأحباب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والذيب نطقوا برسالته، والشجر والقمر والشجر والحجر والذيب ينطقون بنبوتك عن قريب، فكل يشهد أنه رسول الله ونحن نشهد أنه رسول الله. ذكرنا يا ربنا خبر وفوده، ونسألك أن تجعلنا من الوافدين على حوضه، الوافدين إلى حضرته الكريمة برضا منك ورضا منه، وأن توفد إليه من أعمالنا ونياتنا وأقوالنا ما تسر به قلبه برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى ذكرنا للوفود، ومعنا السنة العاشرة من سني عمره الكريم، وهي آخر سنة من سني حياته الكريمة، والله يجزيه عنا خير الجزاء ويملأنا به إيمانا ويقينا وإخلاصا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: خضار وفائدة. الجزر. الجزر ويسمى في ليبيا وتونس الاسفناري، وفي الجزائر يسمى الزرودية، واسمه العلمي باللاتينية دالكوس كاروتا، أحد أهم أنواع الخضروات الجذرية. له فوائد ومنافع عديدة، فهو يقي من العديد من الأمراض، وأهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والعمى، كما يبطئ من علامات الشيخوخة، ويحد من مضاعفات مرض السكري، ويحسن وظائف الرئتين، وهو مصدر غني لفيتامين ألف الضروري لصحة العين والبصر وصحة الجلد. حتى إن تناول كوب واحد من الجزر المقطع يوميا من الممكن أن يمنح الجسم الاحتياجات اليومية الكاملة من فيتامين ألف. ويحتوي الجزر على أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة، وهو البيتا كاروتين، مما يجعله يقي من مرض السرطان، ويحسن التواصل بين الخلايا، ويحافظ على مستوى السكر في الدم، ويقي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين جيم، كما يقي الجسم من بعض الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. ويساهم الجزر في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض وخفض ضغط الدم المرتفع. والجزر غني بالفيتامينات، ولا سيما المجموعة باء الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وحماية الحامل والجنين من الأمراض العصبية، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
1: قال سري طالت الغربة والقلب.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: واذكر له أزواج النبي الطيبات الطاهرات، دخل على طه النبي عليه أزكى الصلوات، أعمى وعنده زوجته بين يديه جالسات، فقال قوما قالتا نجلس لديكم ساكتات، لأنه أعمى قال لا فأنتما له مبصرات، منعهن لا ينظران أعمى وهن لهمهات، وكان سيدنا الحسن ثم الحسين أتقى التقات، لا يدخلان على أمهات المؤمنين الخلوات، وهن محارم فوق ذا ومن كما هم في الصفات، فمن مشى غير طريق المصطفى أخطى النجاة، أخطى الطريق المستقيم إلى طرق متفرقات، خططها إبليس اللعين للخاسرين والخاسرات، وكان كل المسلمين نساؤهم محجبات، حتى غرفهن محصنة يعلون فيها النافذات، رجالهن قوامهن وللبيوت هن راعيات، تنفر إذا ترى الرجال كما ضباء نافرات، أصواتهن منكرة وصهرهن موت الفجات، فالحموا موت قال النبي وهو الصهير للعائلات. والآن جاء آخر زمان فيه المساوي حسنات، هلو هلو مع أجنبي بنغمات وضحكات، تقول ما في القلب شيء والله عليم بالخائنات، تعرف صور في التلفزيون لأمراء كل الجهات، فقل لها غض البصر وقري وقل للمؤمنات، واستبدلي بالتلفزيون كتاب رب الكائنات، واستبدلي بالتلفزيون كتاب رب الكائنات، واحذري من السباب فالنار للمحارشات، واتركي كل الذنوب فيا السموم القاتلات، واعتكفي على القراه تنفعك من بعد الممات، لا تهجري القرآن قومي في الليالي المظلمات، فركعتان في جوف ليل تعدل مئات الركعات، وأكثري من الدعاء ومن صلاة النافلات، ومن الصلاة على النبي عليه أفضل صلوات، والباقيات الصالحات وهن أربع كلمات، سبح إلهك وأحمده هلل وكبر لك مئات، بكل كلمة غرس في الجنات زد لك غرسات، يكفيك ما قد سجلوا الملائكة في الماضيات، من الكبار والصغار واللعب والمسخرات، مسجلات ناطقة مع هالمفاصل شاهدات، تشهد بما قد عملت وألسنتهم ساكتات، من ضاع من عمره قليل ستنقلب له حسرات، وإن أضاعه في ذنوب يبدلوها جمرات، إلا إذا آمن وتاب ثم عمل بالصالحات، يا فوز من لم يشتغل إلا بطاعة أو قرات، يا ربنا يا ربنا يا رب كل الكائنات، اغفر لنا ذنوبنا وأهدنا طرق النجاة، ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات، وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات، مع السلام في كل حين والراحة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني
تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوي ارحمني يرحمكم الله، استقيموا اعتدلوا في الحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حاذوا بهم ملاك من العقاب، استشعروا عظمة من تبهون بين يديه، إن من تسوية الصفوع من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوى الصف، بارك الله فيكم. استو الله أكبر، الله أكبر كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.
1: سبحان ربي سبحان
0: الله. سمع الله لمن حمده.
1: معك الحمد الحمد. قم الأماشي.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: us. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. من لك الحمد. طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحليلات والبركات والصلوات الطيبات لله أيها النبي ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. من لك الحمد. طيبا مباركا في السماوات ومن أماشد شيء بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام عليك عبد السلام محمد السلام وتحنا بك تبارك وتعالى سيد اللهم لا معنى وتلام وتلام وتلام قبل ولا ينفع.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: سبحانه

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
0: اللهم فاطر السماوات والأرض وأنت تحكم بين عبادك فيما كان أسألك من خير ما أسألك بك سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

0: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشائخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح وموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمودين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية يردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب

0: العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله. استوي ارحمني يرحمكم الله. استقيموا واهتدوا وأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الملك العقاد، فاشحنوا عظمة من تقفون بين يديه، إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة. العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف، بارك الله فيكم. استوي. الله أكبر.

أتوا بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حمل

هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.

إنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم انت السلام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا ينفع ذا الذي.

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله سبحان الله بسم لا إله إلا الله لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: ولا حول الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم.

وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا

0: العلي العظيم بلا استدارات كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا شور من كل قدر مقدور حذر محذور من جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع عرض الله بمئات ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئات ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هزيمته لا تنشق بمئات ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أردني بسوء من الجن والإنس والعوش غير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرا في انتكاس وقلوبا في وسواس أيدي في فلاس وبقى من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بما جاء ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلق أرضى نفسي جمد عرشي أمداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي على ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى مالهم ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي على ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى مالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى مالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الحديقة العنيقة في شرح الأروة الوثيقة للإمام العلامة القاضي جمال الدين محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم إلى أن قال: زيادة المرء في دنياه نقصانه وربحه غير محض الخير خسرانه. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمرانه. يا عامر الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسرانه. أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. واشدد يديك بحبل الله معتصما فأنه الركن إن خانتك أركان. من استعان بغير الله في طلب فأن ناصره عجز وخذلان. حسب الفتى عقله خل يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان. يا أيها العاقل المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان. ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها بالجهل ضمآن. فذو القناعة راض في معيشته وصاحب الحرص إن أثر فغضبان. وأن نب بأريب موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. وحاذر من دسائس الامتلاء فما ملأ ابن آدم من وعاء أشر عليه من بطن بزاد. أي فما ملأه بزاد. وأصل البيت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وبحسب ابن آدم بمعنى يكفيه، والباء زائدة للتأكيد والأكلات بضم الهمزة والكاف معا جمع أكلة. ضم أكلة بضم الهمزة فقط وهي اللقمة. والصلب والنفس محركان معروفان، وفي ذلك غاية الذم للشبع والتوسع في المأكل، لأن ذلك من قبل الشرة والإسراف والتبذير. وقد قال الله تعالى: يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معا واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء. رواه البخاري ومسلم. والمعاء بكسر الميم مقصورا كرضاء، وهي للآدم كالكرش من البهائي. وعن أبي جحيفة بضم الجيم وبعدها حامهم رضي الله عنه قال: أكلت أكلت ثريدة من خبز ولحم، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشى، فقال: يا هذا كف عن منجشائك، فأن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، ورواه الطبراني والبيهقي، وزاد: فما أكل أبو جحيفة بعدها ملأ بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تغدى لم يتعشى، وإذا تعشى لم يتغدى حتى فارق الدنيا. ورواه ابن أبي الدنيا، وزاد قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منذ 30 سنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم، فضعفت قلوبهم، فجمحت شهواتهم. رواه البخاري في غير الجامع الصحيح. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ثم عليك بحفظ البطن وأصلاحه، فإن أشق اللعظة على المجتهد وأعظمها ضررا وأكثرها مؤونة وشغلا، لأنه المنبع والمعدن، ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وجماع وعفة. فعليك إذن بصيانته عن الحرام والشبهة أولا، ثم عن فضول الحلال ثانيا، إن كان لك همة في عبادة الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. يقول الشيخ سبحانه رحمه الله تعالى في باب الواحد، تكلم أولا على إصلاح القلب وحفظه والاعتناء به، ثم بعده على حسن التنظيم للطعام وعدم الإسراف وأكل ما يحتاجه وترك الإسراف، فضلا عن أكل ذلك من حرام أو من شبهة، يعني لا يسرف فيما يأكله من الحلال فضلا عن الحرام والشبهة. قال: وحاذر من دسائس الامتلاء، فما ملأ ابن آدم من وعاء أشر عليه من بطن بزادي. والأصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، من بطن، بحسب ابن آدم لقى أكل أو أكلات يقمن صلبه، وفي بعض الألفاظ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وجاء أيضا في الأثر أن المعدة بيت الداء، والأصل أنها لها وظيفة جعلها الله سبحانه وتعالى، هي هضم الطعام، ولكن إذا أكثر الآكل من الطعام وتوالى شبعه تصير البطن بدل ما هي المعدة، بدل أن تكون وظيفتها الهضم صارت هي بيت الداء، يتحول إلى داء إذا لم يكن الأكل فيه انتظام وفيه توسط وفيه حرص على ما يقيم الصلب. في الحديث النبوي: ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه أو لقيمات يقمن صلبه، يعني فيحتاج إلى طعام ذا قيمة غذائية ويكتفي به عن الكثرة، أما الطعام الذي يكثر منه للذته، يبحث عن الطعام اللذيذ ليتمتع أثناء الطعام، ما بيحتاج إلى طعام كثير ولا بيقيم صلبه، لكن لو اختار الأكلات ذات القيمة الغذائية لا أقامت صلبه، يعني بيكون قوي ونشيط، ليس بمريض ولا كسلان ولا ضعيف. ففيها دلالة أيضا على اختيار الطعام النافع المغذي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: دار لا تمر فيه جياع أهله. طيب، وإن كان شبعوا من شيء ثاني هل يظلون جياع؟ سيظلون جياع بحيث أنه أبدانهم أكلوا طعاما ما أفاد أبدانهم، ما غذاها تغذية تامة، ولكن إذا أكل التمر تم له الغذاء التام الكامل. فإنهم يذكرون أن جميع العناصر اللي يحتاجها الجسم كلها موجودة في التمر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، في قراءة أبي عمرو تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإن الإنسان إذا من أسباب استقرار حالته النفسية من جملتها ليس وحده الطعام الكافي، الطعام المغذي، أكل طعاما مغذيا هذا من أسباب استقرار نفسيته. وقري عينا، عينها ستقر إذا أكلت ما تحتاج وأكلت ما يكفي مما هو مفيد ونافع لا مشبع وموسع للبطن ومثقل للبدن. هذه عادة معروفة ما يجهلها أحد بالعمل والتجربة، من أكثر الطعام وأكثر الشبع شعر بالثقل في جسمه والتكاسل في بدنه بحسب ابن آدم، يعني يكفي حسبه يكفي في الحديث، بحسب ابن آدم من الشر احتقار أخيه المسلم، هذا معني يكفيه، يعني يكفيه من الشر أن يحتقر مسلم، ويكفيه من الطعام أكلات من صلبة مفيدة ذات تغذية تامة كافية ويكفي. قام صلبه، والصلب هو ما بين الكاهل إلى عجب الذنب، قال له صلب ويقال له صلب. فإن كان لا محالة هذه أكلات ذي ما بتمشي معه، أكلات كذا قليلة ما بتكفي، ماشي لا مجال أبدا، بغى يأكل سواء. قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، عشان يتنفس، ما هو يقعد تعبان من الأكل والشرب حتى يحس بضيق على في في في صدره من كثر أن نفس ما عاد وجد مجال، لأنه الطعام تبره شبكة مجاري في الأرض حشيتها بمياه وأتربة وأوراق وكراتين، طيب بتمشي، لكن لما تزداد تتوقف شبكة المجاري ويصعد الماء إلى الأرض من عدم الانتظام أو السير التام. وجسم الإنسان كذلك، الدم يمشي في جسم الإنسان، فإذا ضغط الأكل وتزاحم الدم من كثرة الأكل يثقل الجسم، شيء تلقائي يدرك بالبديهة، يتزاحم في الجسم فيثقل الجسم. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، مشان يتنفس عاد باقي مكان للماء، بحيث انه يأكل وما عاد يشعر انه لو في شيء عاد ممكن يأكله، علمت انه اكتفى، انه باقي ما بيشربه وباقي بيتحرك وسيشعر بفائدة هذا. وهذا باتفاق الأطباء في السابق واللاحق، ما يختلف أحد في هذا الأمر. والحق تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تزيدوا، لا تسرفوا، ولا يأكل طعام ما يكفيه أو طعام لا يغذيه، خذ من الطعام ما يكفيك توسط فيه. ولا يتخذ الإنسان شيئا من الرياضة اللي يتكلم عليها، كان العلماء في السابق يتكلمون عن الرياضة في الطعام والشراب والمنام، الحين الرياضة أخذت لها منحى آخر، وكانت الرياضة يقصدون بها السير إلى الله وإبعاد الحجب عن القلب وانفتاح البصيرة، لأن البطنة تذهب الفطنة كما قال بعض الحكماء، البطنة تذهب الفطنة، إذا أكل كثيرا يأكل كثيرا يكثر الشبع تذهب الفطنة عنده، إذا ما ذهبت الفطنة المادية المحسوسة ذهبت الفطنة العقلية القلبية، والبصيرة المتجدة للنظر في عواقب الأمور تذهب عليه بسبب كثرة الأكل. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد كان طبيبا يهوديا يقال له جالينوس، سأل بعض المسلمين: هل ذكر ربكم الطب في القرآن؟ قال: نعم. فأجابه المسلم بنعم. قال: أين ذكره وماذا قال؟ قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: وهل ذكر نبيكم الطب في القرآن في السنة؟ قال: نعم. قال: ماذا قال؟ إيش الطب اللي ذكره؟ قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فقال الطبيب اليهودي: ما ترك ربكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. ما عادش معي طب، خلاص ايش بصلى، بروح بقف في المكان. لو قمتم على هذا كلوا واشربوا ولا تسرفوا بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه لفقدتم كثير من الأمراض التي تتعبكم، ما تحتاجون إلى طب. وقد ذكر الحلبي في سيرته أن المقوقس حينما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وقد أرسل عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الحديبية رسل أرسلهم إلى الملوك في الأرض، إلى مصر والعراق والبحرين واليمن واليمامة والإسكندرية في مصر، إلى المقوقس إلى هرقل في الشام، أرسل ثمانية، وفي رواية أنهم تسعة رسول رسول الله إلى الملوك. المقوقس هذا أخذ الكتاب من الرسول المبعث الذي بعث به الرسالة معه، وأعطاه خيلا وجارية أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطبيبا، فسار بها هذا الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تاله بالخيل والجارية هي امرأة القبطية أم سيدنا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وطبيب. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية ورد الطبيب، قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. خل المجتمع يتعود أن يكون أصل طبه الوقاية، أنه في طب يسمونه طب الوقاية، والوقاية خير من العلاج، خلهم يتوقون. فجاء الطبيب خلاص بيرجعون بيتمادون بيتوسعون في المباحات، وبو طبيب وما بيكفيهم واحد بيجيبون الثاني، بعدين النساء بغن طبيبة أيضا، يتعودون أحسن على جيل قوي نشيط عنده عقل، يأكل بعقل لا يأكل بنفس، عنده عقل يأكل بعقله مع المغذي من طعامه، إذا رأى الشبع بيبدأ يتوقف لا يشبع ولا يكثر من الأكل. فإن التوسط في المباحات مطلوب، هي مباحات، بيتوسع في المباحات يتوسع، لكن لها دسائس. قال: وحاذر من دسائس الامتلاء، فما ملأ ابن آدم من وعاء أشر عليه من بطن بزادي. فما أحسن من التوسط، وخير الأمور أوساطها. وقد سئل ابن عباس: هل ذكر الله في القرآن التوسط؟ قال ابن عباس: نعم. أما تقرأ قوله تعالى هي إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، قلت: هذا التوسط. قالوا: هل ذكره في آية أخرى؟ قال: نعم، في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وفي قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي الآية الرابعة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة. قال ابن عباس في هذه المواضع الأربعة ذكر الله التوسط في كتابه، والمطلوب هو التوسط في سائر الأمور، فإن الغلو والإفراط والتفريط والإهمال مذموم في أي شيء، فما أحسن من التوسط في الإنفاق، في الطعام، في الشراب، في المباحات. وقد سئل شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن التوسط، إيش ضابط التوسط ذا؟ أفهم التوسط؟ قال هو أن لا يوقعك في شبهة ولا يؤخرك عن سنة. بيباشر مباحات كثيرة أباحها الله، قال إذا ما أخرتك عن السنة ولا أوقعتك في شبهة فهذا هو التوسط المحمود المطلوب. أما إذا كان المباحات تخلي يترك السنن والفضائل وتوقعه في الشبه، هذا ما هو التوسط. التوسط الذي يعطيك هذه النتيجة. وقد سئل سفيان الثوري رحمه الله، سئل الشيخ سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني أن سفيان الثوري كان أكولا، والأولئك العارفون والعباد يصفون سفيان الثوري مناقب وصفات ومجاهدة ومكابدة وعبادة وقيام وصيام، ولكنه إذا أكل أكثر الأكل. فقال للشيخ الجيلاني رحمه الله إنكم تصفون سفيان الثوري بالمجاهدة والعبادة وهو أكول، فقالهم سيدنا الشيخ الجيلاني كلوا مثل أكله واعملوا مثل عمله. قال وافقنا، يلا بسم الله، كلوا مثل ما يأكل سفيان الثوري لكن بأنكم تعملون مثل عمله. وكان سيدنا الإمام أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعب المدفون في أسفل في الأرض في عند مطلع مصعد الجبل إلى زيارة سيدنا الإمام المهاجر، أحمد بن محمد الحبشي من تلاميذ سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم، كان يأكل تمرا حتى يواري قدميه، النواة نواة التمر يواري قدميه، لأن لو جبت 10 يأكلون تمر حقهم كله ما بيواري قدميه لشخص، وهذا واحد وحده. ويقول كل أكل الجمال وقم مقام الرجال، كان على كل نوى يركع ركعة، إن أكل 200 تمرة يركع 200 ركعة، وإن أكل 500 تمرة يركع 500 ركعة. ثم جاء أحد أحفاده سيدنا أحمد بن هاشم الحبشي بجانب القبة حقه مدفون، وهو الذي سأل الإمام الحداد أن يكتب له وصية، فكتب له رسالة المعاونة والموازرة والمظاهرة. كان يأكل كذلك ولكنه يسبح، قال كان جدي أكثر همة وعزيمة وقوة، يركع ركعة بكل نواة، وأنا سأسبح الباقيات الصالحات بكل نواة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولكن مكانه لا زال الحمد والشكر والجد والاجتهاد، ليس مجرد تناول الطعام فقط، كل أكل الرجال وقم كل أكل الجمال وقم مقام الرجال. بعد ذلك يأكل تمر، التمر ما يسوي شبع، التمر ما يشبع، ما يسوي شبع ولا يسوي ما تصير بطن به كبيرة، لأنه سريع الهضم، وزروع ونخل طلعها هضيم. وسألوا بعض المشايخ المعاصرين له كلام وحديث عن الأخلاق والفضائل والآداب في الطعام والتنظيم، والكلام عن الثلث للبطن وثلث ثلث للأكل وثلث للماء وثلث للنفس، ولو كلام في هذا واسع، ولكنه ما شاء الله كان عندما يأكل يتعجب الحاضرون من أكله. فقالوا له يا شيخ إنك تتكلم عن هذا ولكن يظهر من أكلك أنك تخالف ما تتكلم به، وأنت تقول تؤكد على ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فقال لهم كل أدرى بثلثه، وش دراكم بالثلث الثلث اللي اكل؟ كل واحد يعرف ثلثه فياكل ثلثه ويتوقف عند الثلث. وفي الحديث ان المسلم ياكل في معاء واحده والكافر ياكل في سبعه امعاء، والمعاء بمثابه الكرش من البهائم. ولكن ليس في الكافر سبع معاء، هو انسان مخلوق كلهم نوع واحد الانسان، حيث صفتهم الجسمانية كلهم سواء. قال وإنما يأكل يعني كناية عن كونه يأكل في عنده كثير الشهوة، فشهوته سبعة أضعاف المؤمن، فيأكل سبعة أضعاف ما يأكله المؤمن. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل بشهوة نفسه. هذه من علامة النفاق، أنه يتحكم هو في الطعام الذي يريد أن يأكله، ما يريد أحد يطبخ شيء إلا الذي يهواه فقط، ويكلف أهله بذلك. والمؤمن لا يطالب أهله بأن يطبخون له كل يوم طعام معين في الصباح كذا وفي النهار ظهر كذا وفي الليل كذا، وإنما اللي يقدمونه من طبخ يأكله. هذه من صفات المؤمن، لا يكلف أهله ويتخذ يعني قوة على إلا طعام، لم أحد يعمل إلا هذا الطعام. لا يبالغ في هذا الأمر، لا بأس إن اختار أحيانا من باب التوسط يعني شيء معين، أما يجعلهم خلاص ما يستطيعون يطبخون أي شيء حتى يتواصلوا معه، إما يخبرهم وإلا بالتواصل كذا وكذا وكذا وفي كل وقت وفي كل يوم على هذا الحال. هذه من صفات المنافقين، للمؤمن يأكل بشهوة أهل اللي يقدمون له من الطعام، يحضر لهم الطعام وما تبعه من الإدام، ثم اللي يختارون يقدمونه يأكله، فيقبل إن أخبرهم ويقبل إن تقدموا وطبخوا ما شاءوا، وبذلك يجعل لأهله في البيت شيئا من الحرية. فالإنسان لما يكون حول قوم أو أهل لا يترك لأحد باب التصرف في أي شيء، بعضه مناسب جدا أن يكون التصرف ذا من المرأة، هذا التصرف من الابن مناسب جدا أن يدربهم ويعاونهم، يجعلهم يشعرون بأنه في مجال في البيت في المنزل في التصرفات، أن يكون هذا مسؤول على كذا وهذا قائم بكذا، ويمشون على اختيار ويمشون على بترتيب وبتنظيم، وبحيث ما تزول قوامة الرجل، هذا ما يأثر على قوامة الرجل أنه يأكل بشهوة أهله، ما يأثر على قوامته أبدا. القوامة تختلف عن هذا، رعاية الأسرة رعاية البيت في الخلق في الحياة ينظمهم، لكن ليس معاه أنه لا يترك لأحد أي تصرف، هو فقط صاحب التصرف في أي شيء. لا بأس التصرف الذي يناسب أن يكون منه بحسب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والمشي على هدي الشريف، كان يقوم البيت يشارك ويكنس ويكنس البيت ويحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل، يكون له مشاركة. وليس معنا أن أهله ما يعملون شيء، لا أبدا، أهله نشيطين ويعملون، لكن يشارك ويساهم، الطعام الذي يطبخ يأكله، لا يطالب بكثير ولا بنوع معين ولا بوقت يحدد وقت ويغضب ويعنف إن حد ترك إن تقدم الطعام وتأخر أو قل أو نقص، لا يكون ذلك وصف المؤمن الكامل الإيمان. والمؤمن يتوسط في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى جعل سبب الحياة هذا الطعام والشراب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليرشد لنا كيفية تناول الطعام والشراب حتى يكون الطعام والشراب عبادة وليس مجرد عادة، مع النية واستخدام الآداب يكون حال المؤمن كله عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وعباداتنا وعاداتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه،
4: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله. اللهم صلي وسلم.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

للحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات. كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
1: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا، بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر، واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
2: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إعادة لخطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى بجامع سيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه بالكرك بالأردن، وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: الحمد لله الملك الحق الحي القيوم القوي المتين خالق السماوات والأرضين، وجاعل عظيم حكمته متعلقة بهذا الخلق المكلف والمشرف، وهم العقلاء من الإنس والجن على ظهر هذه الأرض، يترتب عليهم وعلى اختياراتهم وانطلاقهم في الحياة شؤون ما يجري في يوم القضاء ويوم العرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرقب القلوب وينظر إليها ويعلم ما في الضمائر وما يخطر من الخواطر وما يكن في السرائر، فهو أعلم بها من أصحابها وأربابها جل جلاله وتعالى في علاه. ونشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجعله أتقى الخلائق أجمعين وأرفعهم رتبة في حقائق التقوى للإله الحق القوي المتين، فهو الأتقى وهو الأنقى وهو المصطفى وهو المنتقى. صل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك الأتقى الحبيب محمد وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى من والاهم فيك وعلى منهجهم سار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله في الغيب والشهادة في السر والعلانية، فإنها نعم الزاد وهي الذخيرة للمعاد والسلم الذي يصعد عليه لنيل المحبة من الإله الحق رب العباد ونيل حقائق الإسعاد في الخافي والباد في الدنيا ويوم التنادي ودار المعاد. أيها المؤمنون، وإذ نتكلم على التقوى نتحدث عن الأساس الذي به صلاح الأمة شرقًا وغربًا جنوبًا وشمالًا عربًا وعجمًا إنسًا وجنًا بلا استثناء، ألا وإن وحي الله وإنزاله الكتب وإرساله الرسل تتعلق بصلاح هذا المكلف الإنسان والجن الذي إذا آمن واتقى وعمل الصالحات كان هو المنبع لصلاح الحياة ولاستقرارها ولأمنها والطمانينة فيها ولقيام الخيرات الكثيرة وأن يحيوا الحياة الطيبة في الدنيا، ثم الانتقال إلى ما هو أطيب في البرزخ، ثم القيامة، ثم الاستقرار في دار الكرامة التي أزلفت للمتقين. أيها المؤمنون بالله، وإن للتقوى لموضعاً ومكاناً من حقيقة هذا الإنسان وسر تكوينه وخلقه وصنعته، ألا وهي القلب. ولقد أشار الأتقى إلى قلبه الأتقى الأنقى وقال مشيرا إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار وأبو يعلى وغيرهم. التقوى ها هنا، مركز التقوى القلوب، والتقوى صلاة.

0: ومهما سعى إنسان ليتنزه عن النقايص والآفات والشرور في طبعه وفكره وسلوكه فلن يجد عاملاً أقوى يحمله على الوصول إلى القمة في هذا المسلك مثل الإيمان بعالم الغيب والشهادة بمن استوى عنده السريرة والعلانية. ولذا لن يبلغ شان المؤمن التقي في حقائق تقواه أحد لم يؤمن بهذا الإله ولم يراقبه في سره ونجواه. إذن فشان التقوى صلاح باطن الإنسان الذي به صلاح ظاهره. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا تحدثنا عن التقوى بسر ما بعث الله به الأنبياء والمرسلين وهي وصيته للأولين والآخرين، واسمع قوله جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فلو علم شيئا أنفع أو للخير أجمع أو أعلى وأرفع لوصى به، وإنما وصى بالتقوى التي لا تقوم في ذاتها وأصلها إلا على باطن الإنسان، على قلبه، على سره. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فحق كل مؤمن أن يحسن النظر إلى قلبه وما يحمله قلبه من صفات، وما يحمله قلبه من وجهات، وما يحمل قلبه من نيات، وما يحمل قلبه من اعتقادات، وما يحمله قلبه من إرادات، فإنه محل نظر رب الأرض والسماوات جل جلاله وتعالى في علاه. وبصلاح هذا القلب يصلح الجسد، وبصلاح القلب والجسد يصلح الوالد والولد، وبصلاح الوالد والولد تصلح الأسر، وبصلاح الأسر تصلح العشائر والقبائل، وبصلاحها تصلح المجتمعات، وبصلاح المجتمعات تصلح الدول، وبصلاح الدول يصلح العالم. خريطة للصلاح من اتخذ سواها لم يعثر على حقيقة الصلاح، وإن اجتهد كل اجتهاد وإن حاول كل محاولة. وهذا المسلك الذي اختاره الله لصلاح العالمين وصلاح الإنس والجن على ظهر الأرض، الذين بصلاحهم تصلح المصانع، تصلح المزارع، تصلح المشاريع، تصلح البنايات، تصلح البنية التحتية، وتصلح المعاملات والتجارات، وتصلح العلاقات، وتصلح الارتباطات بين بني آدم، في معنى قال عنه العلي الأعلى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتحاربوا، لا لتتخالفوا، لا لتتآذوا، لا ليحمل الشر بعضكم على بعض، تعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينال المؤمن بالتقوى الكرامة عند الله والمنزلة لدى مولاه. ومن نال المنزلة لدى المولى فقل لي بالله عليك أي مقام ارتفع وأي شيء فات عليه من عز الدنيا والمرجع. من نال المنزلة عند الله والكرامة لدى رب العرش العظيم جل جلاله ولن ينالها حتى يصلح هذا القلب. وأصل صلاحه إيمانه بعلام الغيوب، مكون الأكوان، بارئ السماوات والأرضين، خالق كل شيء، المحيط بكل شيء، والذي إليه مرجع كل شيء هو الواحد القيوم الحي جل جلاله وتعالى في علاه. هذا الإيمان الصادق الصحيح بهذا الإله جل جلاله إذا امتلأ به القلب وحمل صاحبه على التحقق بحقائق تقوى الإله ومعنى تقواه أن يجعل له وقاية من غضبه من سخطه، فإنه لا شيء أشد قط ولا أصعب ولا أتعب عليك في الدنيا ولا في الآخرة من غضب الله من سخطه، لا والله لا شيء أخطر ولا أشد ولا أعظم سوءا عليك في الحس والمعنى والدنيا والآخرة من غضب الله من سخط الله. فتجعل بينك وبين غضبه وقاية. ما الوقاية؟ امتثال أمره واجتناب نهيه. ألا يراك حيث نهاك، نهاك عن الكبر لا يراك في الكبر، نهاك عن الحسد لا يراك في الحسد، نهاك عن الكذب لا يراك كذابا، نهاك عن الغيبة لا تحضر الجمعة وأنت مغتاب، ولا تخرج من الجمعة وعلى الباب تغتاب المسلمين يا أيها المؤمن. لا يفقدك حيث أمرك، لا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. أمرك بذل وخضوع يراك متذللا له خاضعا، أمرك بخشوع في الصلاة فلا تؤديها بالجسم والصورة بلا خشوع قلب وتخرج وتقول حضرت الجمعة وصليت الجمعة. أشرعها الله لجسدك يظهر بالصورة الجسمانية ويخر الأرض ويخرج؟ لو كان ذلك الشرع لكان عبثا، لا والله ما الشرع بعبث. ولا دعاك إلى الجمعة إلا ليحضر قلبك معاه ولتخضع لجلاله ولتخرج منورا بتطهير هذا القلب من الأدناس التي تعلق به من سوء الأعمال وسوء التصرفات والأحوال في خلال الأيام والليالي من الجمعة إلى الجمعة في خلال الأسبوع. موقف تطهر وتزكي وتنور ترتقي فيه في مراقي التقوى بحضورك إلى الجمعة بالقلب وسماعك الخطبة بالقلب وأداءك فريضة الصلاة بالقلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا صلح هذا القلب وتطهر وحل فيه نور الإيمان تبعته التقوى فأشرقت أنوار التقوى فتنساب من القلب إلى العينين فلا يستطيع النظر إلى العورات ولا إلى الصور المحرمات بالشهوات ولا إلى بيت الغير أو شنطة الغير أو متاع الغير بغير إذنه ولا أن ينظر بالعينين إلى الدنيا الحقيرة بعين إكبار ولا استحسان ولا أن ينظر إلى مسلم بعين احتقار. سرت أنوار التقوى من القلب إلى العينين فصارت عينان تغض عن محارم الله وصارت عينان تسهر في سبيل الله وصارت عينان تبكيان من خشية الله. وهذه الثلاثة الأعين هي السالمة من البكاء يوم القيامة. وبكاء يوم القيامة لا ينفع، إن البكاء من معرفة الله ومن خشية الله ومن محبة الله في الدنيا ينفع، أما البكاء في الآخرة فالملحدون يبكون والمشركون يبكون واليهود والنصارى يبكون والمجرمون يبكون ولا ينفعهم البكاء شيئا، حتى لو كانت سفن لجرت في دموع أهل النار فما تغنيهم شيء، ما تغنيهم من شيء. ذاك يوم الحسرة والندامة لمن لم يتق الله جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا سرت سراية التقوى إلى العينين سرت إلى الأذنين فلا تهوى استماع غيبة ولا نميمة ولا كلاما ماجنا سفيها خارجا عن الأدب وعن الحياء وعن المروءة، وأصبحت يحلو لك الاستماع إلى آيات الله إلى كلام محمد بن عبد الله إلى كلام الصحابة وآل البيت والصالحين من خلق الله وعباد الله، إلى القول الطيب، وتسري أنوار التقوى إلى اللسان، فلا يكذب ولا يغتاب ولا يلعن ولا يسب ولا يشتم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أيها المؤمنون بالله جل جلاله. وتسري سراية التقوى إلى البطن فلا يقبل الشبهة فضلا عن الحرام. تسري سراية التقوى إلى الفرج فلا يرضى استمناء ولا يرضى لواطا ولا زنا ولا شيئا مما حرم الله عليه، بل في دائرة المحافظة والحفاظ، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أيها المؤمنون. وتسري سراية التقوى إلى اليد وإلى الرجل فلا تبطش بغير حق، ولا تسرق ولا تأخذ حق الغير، ولا تضرب بغير حق، ولا تقتل نفسا بغير حق، ولا تتناول مالا بغير حق، ولا طعاما بغير حلال أيها المؤمنون بالله. ولا تنطلق الأقدام في المشي بأذى المسلم، ولا في الإضرار بالمسلمين، ولا في فعل المحرمات والمعاصي الظاهرة والباطنة. والرب يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنة، وذروا ظاهر الإثم وباطنة أيها المؤمنون. وبهذه السراية من أنوار التقوى إلى الجوارح يقوم حاجز الورع عن الشبهات فضلا عن المحرمات. ويقول سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حرم علينا أن نقرب إلى هذا الحمى، ما حرم علينا من قول وفعل ونية ومقصد وإرادة وعزم أيها المؤمنون بالله جل جلاله. وهناكم تأتي الثمرات في الدنيا ثم الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أيها المؤمنون بالله. ويقوم هذا الورع للبعد عن الشبهات، وقد جعل الله لنا الفرائض محاطة بسياج السنن والآداب، والمحافظ عليها يبعد أن يضيع الفرد. واجعل لنا منطقة الحمى المحرمات محاطة بسياج المكروهات والشبهات، فمن ترك الشبهات والمكروهات لم يقع في الحرام، وإلا كالراعي يرعى حول الحمى يشيك أن يرتع فيه، لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا باس به حذرا مما به باس. يقول سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام، ذلكم مسلك المتقين أهل خير زاد، إن وتزودوا إن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم املأ قلوبنا بالتقوى والإيمان واليقين، واجعلنا في الهداة المهتدين، ورقنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجرنا من خزيه وعذابه الأليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله ولي المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الأولين والآخرين يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم على خاتم النبيين وسيد المرسلين عبدك المختار محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فلا خلاص إلا بالتقوى، ولا سعادة إلا بالتقوى، ولا فوز إلا بالتقوى. وإن من يتق لا يقبل منه العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. فمهما صدرت صور صلوات وقراءات وصدقات ممن لم يكن في قلب نور التقوى فلا قبول لشيء من ذلك العمل. إنما يتقبل الله من المتقين. صلواتك وقراءتك وصدقاتك وبرك وأخلاقك تقبل إن كان في قلبك تقوى. لعالم السر والنجوى جل جلاله وتعالى في أيها المؤمنون بسر التقوى انتصر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن الرواحة والمؤمنون في يوم موته. بسر التقوى انتصروه، وبسر تقواهم هزيم الجيش الذي قابلهم بعتاده وعدته وقواه الكثيرة 100,000 يقابلهم 3,000 فيهزم 100,000 ويقتل الكثير منهم ثم يولون مدبرين ويرجع 3,000 استشهد منهم 14 والبقية رجعوا إلى حبيب الله خير البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، ونرجو بسر التقوى إذا تحركت في القلوب وامتلأت بها أماكننا ومواطننا هذه أن ينصر أهل غزة وأهل فلسطين والمسلمون في لبنان وفي الشام والمسلمون في شرق الأرض وغربها. إذا قام حصن التقوى فالنصر محقق بأمر من خلق. فلنطلب النصر من الله بما ينصر الله في عباده من إقامة هذه التقوى في أنفسنا وأهلينا ونسائنا ورجالنا ومعاملاتنا. ولا بد أن ينصر الله أهل الحق ويرد كيد الظالمين الغاصبين المفترين الباغين الطاغين المجرمين المنتهكين للحرمات والحقوق والحدود. ولا بد أن يخذلهم القوي الأعلى، وإنما يظهر ذلك في عالم الحس إذا كثر أهل التقوى في صفوف المسلمين. إذا غلب التقوى على جماعات المؤمنين بذلك ينصرهم جل جلاله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أيها العباد، كل المحاولات في العالم لإصلاح الاقتصاد والمجتمعات والسياسات والعلاقات من دون التقوى فاشلة فاشلة. وأنبياء وأتباعهم هم مركز الصلاح في البشر وبني آدم إلى أن تقوم الساعة بحسب ما يقسم الله لهم من الصدق والتحقق. يكون الصلاح فيهم والصلاح الأحوال لهم والصلاح المآل لهم. وما عدا ذلك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل أأنتم أعلم أم الله. تعالى في علاه اللهم لا تصرفنا من جمعتنا إلا وقد ملأت القلوب بأنوار تقواك من سر المعرفة بك وخشيتك ورجواك. اللهم كن رجاءنا واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم اجعلنا لا نحب ولا نخاف ولا نرجو سواك، متحققين بحقائق تقواك في السر والنجوى يا أكرم الأكرمين. أكثر الصلاة والسلام على أتقى الخلق، فإنه بكثرة ارتباطكم به تشتعل أنوار التقوى في قلوبكم. ألا إنه القائل في حديثه الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، مشيرا إلى أن مكثري الصلاة عليه هم أتقى الخلق وأنقاهم عن المعايب وأحسنهم خلقا، كما قال في حديثه الآخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. وهم هم الذين يتعلقون بجناب الأتقى ويكثرون الصلاة والسلام عليه ليلا ونهارا سرا وإجهارا، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه به عشرا. ولقد سمعتم رب العرش وهو يبتدئ بنفسه ويثني بالملائكة ويؤيه بالمؤمنين تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبك المنتقى سيدنا محمد وعلى خليفته وأنيسه في الغار، من كسيته بالأنوار، من كسوته بالأنوار، مؤازر رسولك في حالي السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب، حليف المحراب، المنيب الأواب، أمير من سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى محيي الليالي بتلاوة القرآن، الناصح لله في السر والإعلان، من استحيت منه ملائكة الرحمن، أمير ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب ليث بن غالب، أمير من سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة ورحات نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحورة فاطمة البتول الزهراء، وعلى أشبه الأمة بنبيك خلقا وخلقا جعفر بن أبي طالب الطيار، من خاطبه المختار بقول أشبه خلقي وخلقي، وعلى زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وعلى سيدنا الحمزة والعباس وسائر بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل غزوة موتة وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعلنا من عبادك المتقين، فإنك وعدتهم أحلى شيء وأعلى شيء محبتك، وقلت إن الله يحب المتقين، فاجعلنا من المتقين، واسلك بنا مسالك المتقين، وأهلينا وأولادنا وأسرنا وأبنائنا وبناتنا يا أكرم الأكرمين. سر بنا في سبيل تقواك، وهب لنا جزيل عطاك، وامنحنا منك رضاك، وتولنا بما توليت به المتقين في الدنيا والآخرة، اجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي إليك ناظرة، وخذ بيدي ملك البلاد الملك عبد الله إلى ما تحبه وترضاه وما فيه الخير والنفع والهدى والتقوى والبر والصلاح والفلاح، وخذ بيدي ولي عهده ومن معهم من المعاونين وأهل الخير والهدى والدين، وانظر إلى الأمة في الشرق والغرب واكشف كل كرب، واجمع شملهم وألف ذات بينهم، واجعل كل منا مفتاحا للخير مغلاقا للشر سببا لنشر الخيرات في الأمة، يا كاشف كل غمة يا رب العالمين. لا تصرفنا من الجمعة إلا مغفورة ذنوبنا، مستورة عيوبنا، صالحة مطهرة قلوبنا، مقبلين بالكلية عليك، مقبولين بالفضل لديك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. واغفر لوالدينا وذوي الحقوق علينا ومن تقدم من آبائنا وأمهاتنا من أهل لا إله إلا الله، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياهم والأموات إلى يوم الميقات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إعادة لخطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بجامع سيدنا جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه بالكرك بالأردن. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة نعمة وتاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. أولى فقرات طبيب الدار، حوار مع طبيب، وضيف هذا الحوار الدكتور علي سعيد المخيني، اختصاصي أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. أهلا وسهلا بك دكتور علي.
2: الله يعطيك العافية،
1: شرفت قناة حضرموت.
2: اللي أنا شرف إن شاء الله.
1: حياك دكتور. موضوع هذه الحلقة أعزائي المشاهدين عن الغدانيات أو ما يسمى بالناميات. نستطلع هذا الموضوع مع ضيف هذه الحلقة الدكتور علي سعيد المخيني. دكتور علي، إذا ما عرفنا المرض أو هذا الداء أو ما يسمى بالغدانيات أو الناميات، اسم غريب قليل جدا على المشاهد.
2: نعم.
1: عرف لنا ومع الوصف فين يوجد
2: الغدانيات باللهجة العامية تقريبا. نعم. العامية يقول الغدانيات، وبالعربي الفصحى تقريبا كذا إذا صح التعبير تسمى الناميات. نعم. مثل ما هو في الكتب السورية وكذا أو بالمناهج العلمية السورية كوني تخرجت من سوريا. أما باللغة الإنجليزية تسمى أدينويد.
1: أدينويد.
2: نعم. تعريف الأدينويد طبعا هي مكون من مكونات حلقة يسمونها حلقة فالدير. هذه الحلقة تدخل في الجهاز المناعي.
1: جميل.
2: في المرحلة المبدئية للطفولة.
1: نعم.
2: يعني بداية العمر المبكر للطفولة، وكونها مكون مهم جدا من مكونات هذه الحلقة تأتي بعد اللوزتين الحنكيتين اللي هي ما تسمى اللوزات، فهذا عبارة عن لوزة أيضا وتسمى لوزة بلعومية.
1: نعم.
2: هي عبارة عن لوزة بلعومية كون وجودها بالبلعوم.
1: نعم.
2: نعم. فهي عبارة عن كتلة نسيجية أوكي موجودة بين سقف والجدار الخلفي للبلعوم الأنفي، هناك وجودها.
1: جميل.
2: نعم. فطبعا هي منذ الولادة تكون موجودة عند الأطفال، وإلى عمر 6 سنوات إلى 8 سنوات تبدأ تضمر على شوية شوية إلى أن يصل سن البلوغ تضمر تماما. ويذكر في الكتب أنه في عمر 20 يعني توجب أنها ضمرت خالص تماما، يعني ما عاد لها وجود.
1: جميل جدا.
2: نعم.
1: دكتور، الأشهر عندنا هنا يقول لك لحميات، هل نفس الموضوع نفس المرض أم أن هناك فرق بين الناميات واللحميات؟
2: واجهنا الموضوع هذا كثيرا بالعيادات، خاصة عندما تشرح للمريض يعني الفرق بين اللحمية وبين النامية.
1: جميل.
2: نعم. فاللحمية هي بتكون في الأعمار المبكرة أو البالغة تقريبا، هي موجودة مع الولادة كذا كخلقة وكذا، لكن مشاكلها وظهورها كبروز وتؤدي إلى مشاكل أو أعراض داخل التجويف الأنفي في عمر بالغ يعني راشد، في عمر الرشد يعني 18 سنة وما فوق. الفرق بين النامية واللحمية ان النامية دائما في السن الكبير، والنامية موجودة في الأعمار الصغيرة مثل ما أسلفنا سابقا إلى السنة 6 أو 8 يجب أنها تضمر تماما، وفي حال عدم ضمورها بمعنى أنه هنالك مشاكل تتعلل ذلك.
1: جميل جدا. طيب دكتور علي، الأسباب لخصها لنا، هل هي أسباب وراثية أسباب مكتسبة؟
2: لا والله ما أعتقد أنه لها دخل في الوراثة نهائيا.
1: جميل.
2: هنالك 3 أسباب مهمة جدا، كون وجودها كونجينيتال يعني ولادي أو خلقي فبتلتهب هي، بحكم أن الطفل بيتناول البارد ما بارد وكذا، بحكم أن الطفل

0: يعني بين السقف والجدار الخلفي للبلعوم الأنفي، بمعنى أن هي قريبة من الفتحتين الخلفيتين حق الأنف، ما يسمى المنعر باللغة العربية الفصحى. الفتحة الأمامية تسمى المنخر، أوكي، وذي تسمى المنعر.
1: يبدو أنت خريج روسيا.
0: خريج سوريا.
1: روسيا سوريا عفوا.
0: نعم.
1: الدراسة بالعربي تقريبا.
0: الدراسة بالعربي معرب المنهج، فهذا يسمى منعر.
1: استغربت تأتي بكلمات.
0: كوانا. باللاتيني كوانا.
1: كوانا.
0: نعم. طيب. وقربها من نفير تسمى نفير أوستاش، اللي هي قناة أوستاكيوس الموجودة بين. أيوه، بين الأذن الوسطى وبين الفتحة الخلفية للأنف. لأنها موجودة هناك.
1: لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثلا.
0: ألا. نشوفها بالإشعة بالإكسري،
1: بالإشعة
0: مشخصة نحن طبعا إلى جانب الأعراض الموجودة، نطلب دائما الإشعة السينية وتشوفها
1: كوسيلة مساعدة للتشخيص أو ماركتين.
0: للتشخيص فعلا تشوفها إذا كان والله سادة كومبليتلي كذا تكون يعني، أو أنها جزئي بارشيال، ومن هناك تبدأ بالطريقة.
1: هذه هي أهم الأعراض التي
0: تتبقى. أهم الأعراض اللي تسببها تعمل سيلان أنفي أو يسمى نجيل أنفي رينورية متواصل كذا، تعمل انسداد على الأنف. الطفل دائما يتكلم كأنه يتكلم من خشمة هيبة نازل ثم أو يعني يتغير صوت الطفل كأنه يتكلم الأنف. هذه من ضمن الأعراض. من ضمن الأعراض الموضعية واللي دائما نصادفها بالعيادات التهاب أذن وسطى. نحن قبل شوية ذكرنا أنه والله هي موجودة على النفير.
1: النفير نعم. قرب من قناة.
0: أيوه قربها من النفير، والالتهاب ينتشر داخل هذا النفير، إذن يسبب التهاب أذن وسطى حاد. أكيد سيكوريتي.
1: طيب دكتور علي، طرق التشخيص تطرقت لها، هل هناك طرق تشخيص أخرى غير الأشعة والفحص
0: عرضيا سريريا
1: مثلا مناظير أو شيء؟
0: ما أعتقد هذا كلام، ما قد أنا جربنا موضوع المناظير في هذا الموضوع، نهائي نشخصها بحالتين.
1: أيوة.
0: سريريا اللي هي الأعراض الموجودة أو يعني عن طريق الأشعة السينية.
1: إذن شخصنا المريض أنه مصاب بهذه الناميات والودانيات. بعد التشخيص طبيب الأذنية كيف يتدخل؟ هل يتدخل أولا علاجيا ثم جراحيا أم يتم التدخل مع بعض أو فقط جراحة؟
0: إذا كانت الحالة بالنسبة للطبيب زيارة أولى أو يعني كسيرة مرضية أول مرة يجيك هذا المريض،
1: نعم،
0: يفضل دائما أنك أنت تبدأ بالمعالجة الدوائية.
1: جميل.
0: وتستمر هذه المعالجة الدوائية إلى حد شهر ونصف على فترة أسبوعين، نقسم الفترة أسبوعين أسبوعين أسبوعين. 73% في مجال انه والله يحصل امتصاص لهن وتخف الاعراض وتنهيك عن التدخل الجراحي.
1: نعم.
0: فيما في ذلك التدخل الجراحي. من ضمن العلاجات اللي نستخدمها كمعالجه دوائيه طبعا يصير في احتقانات على الانف، اذا انت محتاج الى انتي كونجستيف اللي هي مضاد احتقان.
1: يعني الاحتقان للانف نتيجه للانسداد،
0: نتيجه الانسداد الخلفي اللي نعم. بيصير فيها هي ساده على الفتحه
1: يعني
0: الخلفيه.
1: هذا علاج اخر بسبب الناميات.
0: نعم بسبب الناميات. ثانيا اذا كان الوضع تحسسي، اوكي، كيف بتكتشف انه تحسسي؟ تلاقي الطفل دائما والله يده في خشمه ويحك بشكل متواصل جدا. في اعراض على فكره مهمه جدا جدا جدا للطبيب. أول ما يشوف الطفل يكتشف أوتوماتيكيا أنه عنده ناميات. إيه مثل إيش؟ بروز الفك العلوي من الطفل، تلاحظ أسنانه اللي قدام كذا بارزات، يعني ما يقدر يضم أسنانه على بعض. دي واحدة. ثانيا شوف فيه كمان بحكم بروز هذه الأسنان حق الفك العلوي امتداد الشفة العلوية، شوفها بارزة لقدام. ثالثا تشوف الحنك العلوي يعني عامل على شكل كهف او في حفرة كذا يعني موجودة لفوق على الحنك صلب.
1: جميل.
0: هذه اول ما تشوفها على طول.
1: طيب هذه التي يراها الطبيب
0: في
1: يعني
0: في ظهر الانف. تشوف ظهر الانف حق الطفل والله واسع كذا في توسع. او يسمى جسر الانف.
1: لكن مثلا واحد في البيت عنده طفل كيف يعني هذه الاشياء
0: اول ما يشوف انه هنالك نجيج من الأنف متواصل تمام.
1: سيلان يعني.
0: أي سيلان طبعا. تمام. وبدون رائحة كريهة على فكرة عشان نفرق. لأن السيلان المترافق مع رائحة كريهة معناها في فورين بادي في جسم أجنبي داخل.
1: في جسم غير يعني.
0: أما إذا كان لا والله بدون رائحة يعني المشكلة مشكلة الناميات. ده واحد. ثانيا هو ما يلاحظ صوت الطفل بيتكلم معهم كذا ويحاوره كأنه يتكلم من الأنف.
1: نسميها خنة.
0: خنة. نعم خنة يعني. خنة في الصوت. كذي. خنة في الصوت. دي من ضمن الحاجات اللي ينتبه لها الأب أو الأم.

0: على طفلها داخل البيت وتعرف انه في مشاكل. اذا لم تعالج لابد من زياره الطبيب.
1: اذا لم تعالج دكتور علي هل هناك مضاعفات خطيره؟
0: والله كمضاعفات خطيره لا لن تذكر هنالك مضاعفات خطيره، لكن ممكن تاثر على النضج عند الطفل. الطفل يحس حاله انه والله نوع من التشوه مثل ما
1: في طريقه كلامه مع اصحابه
0: طريقه الكلام وعلى فكره حتى السمع
1: يتاثر.
0: نعم تعمل هيلينج يعني الهيلينج لوس كوندكتيف يعني نقص سمع توصيلي. تعمل نقص سمع توصيلي تحسه دائما ما بيسمع، خاصة لو قف الطفل كذا يطربون له تعال تعال ابدا
1: ما يسمع.
0: وطبعا الاهل يفهمونه كانه يطنش الموضوع ده لكنه لا موجود في سبب يخليه كذا.
1: صحيح
0: تلاقيه دائما مشاغب الطفل المصاب بالنمية.
1: كيف الرابط يعني انه مشاغب حركي دائما؟
0: ايوه حركي
1: السبب يعني
0: السبب وجودهم
1: وجودهم,
0: وجودهم. حركي وبهلواني وكذا نعم يأثر حتى في عملية استيعاب الفهم يأثر في الفهم.
1: جميل جدا.
0: نعم
1: طيب دكتور ممكن تحدثنا عن طرق وقاية أو مثلا نصائح عامة لطفل عنده ناميات أو لأهالي مثلا على وشك اكتشاف هذه الناميات أو اكتشفوا في ابنهم هذه الناميات تطمنهم يعني أن الموضوع سهل جدا وعلاجه أبسط؟
0: صحيح بنصح بحاجتين ما دام انه السبب 50% فيروس اللي هو عبر الزكام وال 50% ثانية عبر البكتيريا تمام. فما بيخلون دائما الطفل يكون على تماس مباشر مع البارد. موضوع البارد ذا على الطفل بشكل مفرط
1: المثلجات الاسكريم.
0: أيوة مع البارد مو جميل ولا ينصح فيه اصلا.
1: جميل
0: نعم. انت بتعرف انه الصينيين الصينيين مستحيل جدا يشرب مويه بارده. ما في صيني يشرب مويه بارده.
1: كل الشعب الصيني.
0: الشعب الصيني بكمله.
1: ما شاء الله.
0: وهذا في معتقداتهم ومذكور في مناهجهم. يشرب عصير ايوه ايه بارد ما هي مشكله. غاز بارد. لكن المويه البارده لا. اكتشفوا ليش؟ لانه المويه البارده مثل بقدر ما انت تكثر منها تعمل سرطانات كثير.
1: سرطانات.
0: ممكن. هم كذا في منهجهم.
1: في اعتقادهم. بس بيزعل عليك المشاهد يعني. الجو حار والدنيا حماه
0: والله
1: صيف.
0: احنا يهمنا صحة هذا المشاهد وانا اتمنى ان شاء الله تعالى ان
1: كل ما نقوله نص بارد ونص حار عشان ما يزعل.
0: دافي ما عليه اعطوه دافي.
1: كلمة أخيرة دكتور في نهاية اللقاء.
0: كلمة أخيرة شكرا طاقم هذه البرنامج طبيب الدار في قناتكم المفضلة والغالية جدا على قلبي انا على فكرة قناة حضرموت متابعها وايد.
1: انت من ابناء سقطرة دكتور كثير. صح؟
0: نعم أنا من أبناء سقطرة ولكن الحمد لله.
1: كيف سقطرة جميلة هذه الأيام؟
0: سقطرة قالوا لي في أمطار والحمد لله جميلة جدا.
1: شرفتنا
0: لكني دائما أبحث عن العلم أبحث عن الأبديت أبحث عن الاستفادة.
1: جميل
0: في كل المجالات. صحيح مرينا على إدارة مرينا على أمور فنية. في الإنسان لابد أنه
1: يطور من
0: يتطور.
1: جميل جدا.
0: وما بيتطور إلا بالخروج. لازم يخرج لازم يلتقي مع ناس آخرين يشوف عقول أخرى يستفيد.
1: صحيح
0: يستفيد. ودائما دائما ينصح أن يكون هذا الإنسان في موضع المستمع وليس المتكلم.
1: المتكلم جميل.
0: نعم
1: شرفتنا يا دكتور. شكرا
0: لي شرف كثير جدا وممنون لكم ومشكور على دعوتكم.
1: شكرا لك.
0: ونتمنى إن شاء الله أن تتكرر هذه الدعوات وأن يستفيد المشاهد لأن المشاهد ما بيفهم الكلام العلمي ذا.
1: طيب
0: مثل ما
1: أمام المشاهد لأن توعدنا بحلقة ثانية عن موضوع
0: الله تعالى. بإذن الله.
1: خلاص وعد يعني.
0: بإذن الله.
1: خلاص
0: إذا الله رد العافية وطال في أعمارنا إن شاء الله حاضرين.
1: شكرا شكرا للدكتور علي سعيد المخيني اختصاصي جراحة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة ابن مدينة سقطرة الذي شرفنا على قناة حضرموت الفضائية في برنامج طبيب الدار. طبيب الدار لا زال معكم نلتقيكم بعد فاصل وفقرة جديد الطب.

0: في جديد الطب نتحدث عن دراسة أكدت أن للإسبرين دورا في الوقاية من سرطان البروستات. الدراسة التي أجريت في أمريكا تحديدا تتبع الصحة العامة في بوسطن قالت: الرجال الذين يتناولون الإسبرين بشكل منتظم يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستات مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون جرعات من الإسبرين. المعروف أن للإسبرين دور مهم في تخفيض الحرارة والألام، وكذلك يقال الوقاية من بعض الجلطات وأمراض القلب. وصلنا إلى ختام جديد الطب، نلقاكم في فضفضة طبية. في فضفضتنا الطبية نتحدث عن خافضات الحرارة، نتحدث بالتحديد عن الباراسيتامول وأيضا الإسبرين. عزيزي المتابع، كثرة استخدام مخفضات الحرارة والباراسيتامول قد تؤثر على الكبد في المستقبل البعيد أو حتى القريب، فلأن الأدوية تتم عملية امتصاصها وكذلك تكوينها في الكبد، فبالتالي الكبد هو العضو الذي يتأثر بكثرة تناول مثل هذه الأدوية. انتهينا من طبيب الدار، لا نقول وداعا ولكن نقول نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وتحقق بالفنا الصرف الصريح عن جميع

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.

0: استمعنا وإياكم إلى قصيدة بردة المديح المباركة للإمام البوصيري رحمه الله تعالى.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبيل اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحج. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا، وانقلبوا إلى عبدة الأصنام، وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
4: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

أحمد محمد حبيبي سيد أهل الرشاد الكنز الأعظم وفخري.

هاجروا في الثانية نحو القلوب الحانية، وكان كل العدد على الثمانين زدي، وأسلم الفذ عمر جهر.

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم